0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: وخد عنك وكبرسي كل بسي مقيناثة، وها قالت خاي صهية شات ما يد إيناثة. رس قالت عنكاوة الذبذبت شوت الشي وين شوه.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

0: This is Ankara Radio 97.7 FM.
1: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
2: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

فوق لي خليطه قطرة رمح قاتخ بيونا يا روحي جاني منك مرنو شني ويماني كل لي ايوات ارخط في الماني.

وشجره قناثه وخليز مرياثه وخرزه طمانه كبرسي بيماثه خرزه اي راديو خليه وبسيمه شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

مرعيثة بغداد مقبلت بمطيطة باترياركا بولس ليثايا نونا كتلت ديمقراطيتا كردستانيتا فعيلوثة برلمان أننقايوثا أثريتا وقانولا لنطرتت إيثوثا دقليما ريشايوثا دقليما فاتيكان خوثارة بطفسا شوتابوثا جو كردستان وإيطاليا بمخدثة بسنتات بيشمرقا خلمان عرقايا مسخلت ترمى وإشتو إسري إيكنواثا دخني قوثا بعلعال عبرايا ومشت أسياثا أسيو ثناية وشملايا مطيوانوثا اقنوميا عرقايا بتفاق بساقو لايوثا مالايا وبصيروثا قومس آثا فرنسا وتركيا مثقد مال إقدانوثا يوربناية قوسقي أوثا دبث السيرة مشت ألانا أمريكايا مشكخ عالتنيتة إيران بمزودانوثا بهيكلي بصاروخي مطيول سبختات فاقو دايه

عم زقزق ياثت برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برسقالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

فتح الله.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

صباح جديد ينير عتمة الحياة، صباح يحن إليك ويكتب في عينيك أجمل قصيدة، صباح الحب والصفاء، صباح الإخلاص والوفاء، صباح الشوق للقاء، صباح يتعانق فيه الورد ويرسم ابتسامة الحياة نبضا تدق له القلوب عبر المسافات. صباح الخير يا عنكاوة.

عم زقزق ياثت برخه وقيناثه مهن يعني برسخ عم زقزق ياثت برخه وقيناثه مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطره.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

توخن هويا برختا كل شمانا وخزيانا من برس خالد عنكا وراديو لذبذب تشوى وتشي بوين شواك طلب اختالوخن يوم طاوة ومليا من بير طاوة وصباح الخير والبركة والسعادة على كل مشاهدينا ولكل مستمعينا. نتمنى لكم يا رب في هذا الصباح الجميل أن يكون صباح مليء بالبركات والسعادة والتفاؤل والأمل. راح تكونون طبعا ويانا على البث اللايف على ذبذبة 97.7 وأيضا تقدرون تشاهدونا من خلال الفيسبوك في برنامج عنكاوة هذا صباح لمدة ساعتين متتالية. فنتمنى يا ربي إن شاء الله تقضون ويانا وقت ممتع جدا. أما اليوم فراح نتكلم عن أهم الفنون اللي انعرفت بها أكيد حضارة وادي الرافدين وأغلب الحضارات العالمية وهو فن النحت، حيث احنا نعرف بأن النحت هو مو فقط مجرد تشكيلة من الحجر والطين، بل وإنما الفن أو النحت كان يستخدم سابقا بالحضارات منذ آلاف السنين. إذا كان لدى البابليون السومريون الآشوريون كانت عبارة عن تعبير أيضا عن ما يجول في خاطرهم مشاعرهم وكذلك أسلوب الحياة اللي هم كانوا يعيشوه والأساطير والأشياء اللي كانوا يؤمنون بها وخلدوها على شكل منحوتات والآلهة عشتار وغيرها وكثير طبعا من التسميات. اليوم إن شاء الله رح نتكلم بيها ويا ضيفنا عن أهم المنحوتات الموجودة في حضاراتنا، حتى الغربيين كانوا يستخدمون كالأغريق والدول الأخرى كانت تستخدم التماثيل أيضا كرموز للتعبير عن حضارتها العريقة الأصيلة، لأنه إحنا نعرفها اليوم بأنه النحت هو رسالة فن وجمال. وكذلك حتى لو الكتب راحت النحت أو أي شيء ممكن أن يلغي، ولكن هذه المنحوتات هي تبقى لي خالدة في ذاكرة الإنسان وذاكرة الشعوب. لذلك اليوم راح يكون محورنا عن فن النحت في العراق ما بين التراث والحداثة، ومن خلال آراء المشاهدين أيضا يقدرون ينطون آراءهم حول كيف هو يشوف أنهم للنحت أهمية وشنو أكثر المنحوتات اللي هو يحب يقتنيها. أكيد لكل إنسان أكو في الذوق معين يختار بمنحوتاتها، أكو ناس هواية عندها ولع بأنهم تكون في داخل وخارج البيت منحوتات ضخمة جدا، وأكيد هاي لها أسبابها. لذلك نحب تشاركونا بآرائكم من خلال اتصال على أرقام الهاتف كورك 0750-380-0033 وأسيسيل 0773-080-333 وخدمة الورد من خلال اتصال على أرقام الهاتف كورك 0750-380-0033 وأسيسيل 0773-080-0033 وخدمة الواتساب متاحة على رقمين

0: طبعا احب اصبح على مشاهدينا ومستمعينا الموجودين ويانا على البث اللايف على الفيسبوك واقول لهم صباحكم خير ونعم وبركه. وناخذ اول اتصال ويانا نقول الو صباح الخير.
1: صباح الخير اخت مريم.
0: يا صباح الورد اخت منى اهلين.
1: هلا حياتي شلونكم؟
0: نشكر الله حبيبتي. انت شلونك شلون صحتك؟
1: حياتي الحمد لله نشكر الرب ان شاء الله يومكم سعيد
0: حبيبتي. الله يسلمك دائما
1: موفقين.
0: تسلمين عمرك. تسلمين. أسمعش عزيزتي تكلمينا شوية أخت منى على فن النحت وخصوصا تعرفين أنهم العراق منذ الأزل كان هو بلد الحضارات وكانوا معروفين يعني من من من أشهر النحاتين هم كانوا أكيد من العراق. فحابة شوية تحكي لي عن هذا الفن، هل يستهويك فن النحت بشكل عام؟
1: نعم أكيد، يعني مثل ما تقولين هو العراق بلد الحضارة والنحت بصورة خاصة. يعني كثير احنا يعني نشوف منحوتات كثيرة، يعني في أماكن كثير من العراق، يعني ما أعرف أنا بالنسبة لي أشوف بالموصل كثير، يعني أشوف كثير منحوتات يعني صح. نحت وأشكال مو تمام،
0: ولا يزال يعني اليوم يكتشفون يعني آثار تعود يعني الحضارات القديمة، الحضارات الآشورية وغيرها موجودة لليوم ولا يزال البحث عنها، وكل فترة يكتشفون فد آثار.
1: نعم نعم بالضبط أي صحيح. وأنا بالذات تعجبني فن يعني نحت الحجر. الحجر
0: أها تحبين يعني نحت الحجر.
1: الحجر يعني خاصة يعني إحنا عندنا بيتنا هم يعني يشكل فد مكان يعني من البيت حجر يعني
0: أوكي.
1: على الحائط يعني
0: أوكي.
1: وحجر داخلي وخارجي كلش حلو يعني هذا يستهويني أنا هذا.
0: حلو حلو حلو. هو نوعا ما يمكن صعب أصعب النحت على الحجر من الجص والمواد الأخرى همين أكيد بعد شوي رح نتكلم ويا ضيفنا نشوف يعني شنو يا نوع هو

0: أصعب أنه واحد يسوي النحت عليه وأكيد يعني بالآخر يبقى قلت ليش فن النحت هو من الفنون الجميلة جدا والرائجة يعني لحد اليوم وبقت خالدة ومستمرة.
1: نعم أكيد إن شاء الله.
0: حبيبتي حبيبتي نشكرك على اتصالك وأتمنى لك نهار سعيد عيوني.
1: حبيبتي شكرا موفقين إن شاء الله.
0: يا هلا ومرحبا مع السلامة عيوني باي باي.
2: من ذا دنيا مشانك.

0: ويا اتصال. الو صباح الخير.
1: الو صباح الخير يا مريم، شلونك يا حبيبي؟
0: يا صباح وعزيزتي رحاب، شلونك انت؟ شلون صحتك؟
1: نشكر الله، انت شلونك؟
0: اني زينه اذا انتم زينين.
1: الحمد لله والشكر حبيبي.
0: عزيزتي يا هلا بيك، اسمعك عيوني، تفضلي.
1: النحت بالعراق طبعا اكيد هو بين التراث الحديث والتراث القديم.
0: حلو، يعني عندك تشوفين اكو تنوع.
1: تنوع من القديم والحديث يحدثونه. والنحت هو من اقدم المراكز بالنحت هي بالعالم هو العراق.
0: صح.
1: وتشهد الحضارات، حضارة سومر، سومرية، البابلية، الآشورية.
0: صح.
1: وكان ذاك الوقت النحت هو وسيلة للتعبير عن الدين والسلطة والحياة اليومية، يعبرون عنه بالنحت.
0: بالضبط بالضبط. جميل. شنو أكثر المنحوتات اللي تحبيها رحاب؟
1: النقوش الحجرية.
0: النقوش الحجرية، أوكي.
1: الحجرية. وكانت هاي النقوش هي حجرية بالأختام والمنحوتات، مثلا النصب مع الحرية جواد سليم. نصب قديم ومشهور هذا.
0: صح.
1: يعني قديم كثير.
0: هو احنا اليوم معلوماتنا راح تكون عن الفنان جواد سليم، يعني صحيح فعلا هو من اشهر النحاتين طبعا المعروفين في العراق. حبيبتي رحاب، شكرا عزيزتي لك، ونتمنى لك نهار سعيد عيوني. مع السلامه قلبي. الله يسلمك يا هلا يا هلا.

0: ويانا اتصال. له صباح الخير.
1: هلا صباح الانوار صباح الورود.
0: اهلين خالده يا صباح، وشلونك حبيبتي؟ شلون صحتك؟
1: الحمد لله نشكر الرب.
0: ان شاء الله دائما وابدا.
1: ان شاء الله دائما. امين امين على الجميع ان شاء الله.
0: عزيزتي الله يسلمك، نسمعك حبيبتي تفضلي.
1: بالنسبه للفن النحت يعني او فنون اللي هي كلها فن كلش حلو، اذا نجي نقارنها بالنسبه للعالم، هو العراق اقدم دوله بالعالم العفو فن النحت، يعني نجي على الاشوريين السومريين خاصه على الحجر المرمر او الكول. قبل كان على الفرش من نوعيه من الحجر السيراميكي ينحتون به، يعني هو شيء حلو انا كلش احبه، بس هذا يعني يعتبر فن صعب ما سهل.
0: طبعا انت رايحه لخالد البابل؟
1: اي انا رايحه البابل.
0: شايفه الاثار جوا شلون منحوتات جايبيها كانما مسطره؟
1: الحضر هم بينو اثار
0: بيها، بس يعني الشيء الغريب الحلو انه تتعجبين شلون انه في ذاك الوقت ما كان اكو ذيك الادوات الحديثه، وجايبي لك الرسومات كانما كوبي بيست، يعني فش قد تعبانينهم عليها.
1: الحضر اكو عطين شلون يحكونه شلون يبسونه، يعني مو بس على الحجر، يعني رسومات دقيقه، يعني وين موجوده هاي الالات اللي انت تنحتين بيها ساعه الشيء بالكهرب وبالحديثه، بس صعب صعب كان
0: طبعا.
1: يعني والنحت غادة كلش تركيز قوي،
0: صح،
1: يعني تركيز، يعني شخص يكون مثل ما اقول فكره ودماغه يكون فار فقط النحت، ما في اي تشويش حواليه.
0: بالضبط
1: يعني
0: بالضبط.
1: انا اشوفه اصعب فن هو النحت
0: تماما،
1: احلى فن يعني. ونشكر الرب اللي بالمتاحف العالميه العراقي الباهب بكل النحت وكل التماثيل الموجوده.
0: هم زين يعني، هم زين الحمد لله عندنا الارث موجود.
1: موجود يطلع المتاحف العالميه اقلها تبقى ذكرى.
0: بالضبط بالضبط، حتى نحس يعني بقيمتها.
1: كلش حلو. بالمانيا بالنسبه للاكو يعني في اثار بالنسبه لل مو بس بال هذا، هو العراق بلد حضاري يعني كلش حلو قديم، يعني
0: صوري
1: اقدم بلد وأكو شغلات هسه كلها ما موجودة بالعالم.
0: تماما.
1: نشكر الرب البلد اللي عندنا نحن بدأت حضاري في كافة الأطراف.
0: جميل جدا جميل. أكيد حبيبتي خالدة، شكرا لاتصالك، واتمنى لك نهار سعيد عزيزتي.
1: تحياتي
0: لك. شكرا قلبي، يا هلا مرحبا.

0: ويانا اتصال. الو صباح الخير.
1: الو صباح يا ست مريم.
0: صباح الورد عزيزتي ام رنيم، شلونك؟
1: الحمد لله نشكر. انت شلونكي؟
0: انا زينه الله يسلمك عزيزتي. انت شو اخبارك؟ صحتك؟
1: الحمد لله نشكر الله. الحمد لله
0: ان شاء الله بخير ان شاء الله دائما. عزيزتي نسمعك تفضلي.
1: الاثار موضوعه انت شوفي مرات لاحظين يكون احنا عندنا من تحفي قديمي شوفين نتباهى بيا وقروش القديمي هاي وش قد حلوي زي، لكن اذا كان نشوف اثارنا وتاريخنا القديم يعني نتعجب من هاي الشغلات الحلوه. نتعجب شلون بنت شلون عملوه شلون صاغت وتكونت وحافظت الى ساعه على تاريخنا.
0: بالضبط بالضبط. ومو بس المنحوتات العراقيه، انت شايفه منحوتات مال دول اخرى ايضا ام رنيم؟ عندك مثل مصر الحضاره الفرعونيه
1: كلش حلوه يعني عافيه عليهم اللي ما زالت باقيه لهالساعه وكيغيرون وكيجددون يعني شيء حلو. يعني يا ريت تستمر وتبقى هذا الشيء لاولاد اولادنا. تاريخ حلو، تاريخ حلو قديم يعني كلش حلو.
0: بالضبط بالضبط. هل تشجعين انت بالمناهج الدراسيه ان يحطون فد موضوع يخصصون عن المنحوتات ويتكلمون عن جميع المنحوتات الموجوده؟
1: حلو حلو ليش لا، بالعكس. حتى لو كان علمي بعد اكثر يعني كان مختبر مثل ما شوف احنا عندنا كنا قبل واحده مختبرات يعني مقدمني شعول تمثال ويقولون هذا فلان تمثال هذا فلان شو سوى هاي سوالف. حلو ليش لا، بالعكس حتى الجيل يتعلم.
0: بالضبط بالضبط.
1: يكون واعي حتى من يطلع الدول لخخ ما يكون كل شيء ما يعرف يقول منو هذا هذا شو أشكن عمل شو سوى ما يعرفون. أما يدرسون على التاريخ ليش لا. حلو
0: حلو
1: تغيير وتجديد وشغلات حلوة جديدة ضيفنا.
0: تمام.
1: معالمنا آثارنا قديم يعني حلو. إحنا سومريين يعني وادي النهرين كل شيء بينه كل شيء بينه حلو.
0: بالضبط بالضبط. حبيبتي أنا كلش فرحانة أسمع صوتك وأتمنى لك نهار سعيد عزيزتي.
1: آمين للجميع.
0: شكرا لك. صارت حبيبي. مع السلامة. مع السلامة.

مستمرين وياكم مشاهدينا ومستمعينا، وننتقل وياكم الآن إلى أولى فقراتنا وهي حالة الطقس. نبدأ أولا مع أربيل، ستكون درجات الحرارة العظمى 26 درجة مئوية والصغرى 14 درجة مئوية، حيث سوف تكون الأجواء معتدلة ومشمسة أغلب اليوم. دهوك العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 13 درجة مئوية، حيث سوف يكون الطقس ربيعي ومائل للبرودة صباحا وليلا. السليمانية العظمى 24 درجة مئوية والصغرى 12 درجة مئوية، حيث سوف تكون الأجواء لطيفة مع احتمالية ظهور بعض الغيوم الخفيفة. كركوك العظمى 28 درجة مئوية والصغرى 16 درجة مئوية، حيث سوف يكون الطقس مستقر ودافئ نسبيا خلال ساعات الظهيرة. الموصل العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 15 درجة مئوية، حيث سوف تكون الأجواء مشمسة ومعتدلة نهارا. بغداد العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 20 درجة مئوية، وسوف يكون الطقس حار نسبيا وقت الظهيرة مع أجواء مشمسة وصافية. وأخيرا البصرة العظمى 40 درجة مئوية والصغرى 26 درجة مئوية، حيث سوف تكون الأجواء حارة ومشمسة أغلب اليوم مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة.

طبعا نحب نذكر مشاهدينا ومستمعينا بمحور حلقتنا لهذا اليوم، والذي يقول عن فن النحت في العراق ما بين التراث والحضارة. ما رأيك أكيد بفن النحت؟ بإمكانكم أنه تشاركونا آراءكم من خلال الاتصال على أرقام الهواتف كورك 0750-380-0033 وآسيا سيل 0773-080-0033 وخدمة الواتساب متاحة على رقمين. وبالنسبة إلى الجوائز فعدنا جائزتين هاليوم. الجائزة الأولى مقدمة من غسل المصيف، وهي عبارة عن غسل سيارة مجاني، والجائزة الثانية مقدمة أكيد من الفنان التشكيلي نينوس ثابت. وخليكم ويانا أكيد مستمر، وبعد هاي المقطع الصغير من الأغنية راح ننتقل وياكم إلى فقرة الأبراج.

0: أكملة ويانا اتصال له. صباح الخير.
1: يا حياتي مريم.
0: أهلين نور. صباح الورد حبيبتي. شلونك؟
1: شلونك يا عطر الورد
0: حبيبتي؟ الله يسلمك، هذا من ذوقك عزيزتي.
1: حياتي
0: شغبارك أنا زينة. إذا أنتو زينة عزيزتي
1: الحمد لله، بما
0: أننا نسمع صوتك إحنا زين حبيبتي. إن شاء الله دائما وأبدا عيوني.
1: إن شاء الله آمين الجميع يا رب.
0: حبيبي أسمعك تفضلي.
1: طبعا فن النحت هو أكيد فن جميل جدا وهواية جميلة، وأكيد يعود إلى يعني يذكرنا بالتراث القديم، ولو هسه التراث الحديث هم أكو فن يعني النحت، بس يعني إحنا حاليا الموجودين بهذا الوقت نعرف انه مثلا الفن انه هذا شنو وشنو معناته، بس بالزمن القديم التراث القديم احنا ما كنا نعرف شنو هو يعني، فمن يشوفونا يعني هذا الفن شنو معناته هاي، فهذا كله نتعرف عنه عن طريق هذا النحت يعني فن النحت.
0: بالضبط بالضبط.
1: هو انواع النحت على الحجر، واكو النحت بالصبغ اعتقد هم اكو كذلك بالبناء، هم البناء اعتقد هم هو فن يعني فن النحت.
0: اوكي بالبناء. تماما.
1: فهو هم انواع يعني طبعا يعني زوجي يمكن يمتلك هذا الصفه يعني ينحت على الحجر، حجر هذا الحدلان.
0: حلو حلو.
1: هو يشتغل بهاي الموهبه، بس هو بس يعرف بالحجر يعني.
0: اوكي اوكي. اي هو كل واحد حسب يعني الابداع اللي هو يعني يشتغل به.
1: يتعلم عليه. صح. صح.
0: حلو حلو.
1: فهو يعني هوايه جميله جدا. واكيد نتعرف بعد على فن النحت عن طريق ضيفنا العزيز.
0: اكيد اكيد. خليكم ويانا وان شاء الله راح نستمتع هاليوم بمحور حلقتنا حبيبتي. أتمنى لك نهار سعيد وشكرا لك حبيبي. شكرا جزيلا. تسلمين حبيبي. شكرا لاتصالك.
1: مع السلامة.
0: مع السلامة عيوني. مع السلامة. طبعا أكيد الآن ننتقل وياكم مشاهدينا ومستمعينا إلى فقرة أخرى من فقراتنا وهي الأبراج.

نبدأ مع مولود برج الحمل، يوم يحمل فرصة لإثبات نفسك، ولكن حاول الابتعاد عن التسرع في اتخاذ القرارات المهمة. أما عاطفيا، أجواء دافئة مع الشريك، وقد تسمع كلاما يريح قلبك بعد فترة من التوتر. برج الثور، ضغوط بسيطة في العمل ولكنك قادر على تجاوزها بذكائك وتنظيمك. أما عاطفيا، لا تجعل العناد يفسد لحظة جميلة، فالحوار الهادئ هو الحل الوحيد لإنجاح العلاقة بينك وبين الشريك. برج الجوزاء، قد تصلك بعض الأخبار أو اتصال مهم يفتح لك أبوابا جديدة في محيط العمل، وسوف يساعدك ذلك كثيرا في حل بعض المشاكل العالقة ماديا. أما عاطفيا، الحنين للماضي يسيطر عليك، ولكن الأفضل هو التفكير بما هو قادم. برج السرطان، نجاح تدريجي وتحسن في الأوضاع المالية والمهنية، وقد تقوم بفتح مشروع جديد يدر عليك بعض الأموال وسوف تكون راضيا. أما عاطفيا، تحتاج للاهتمام أكثر بمشاعر الطرف الآخر وعدم الانغلاق على ذاتك، فالشريك سوف يركز على أفعالك أكثر من الكلام. برج الأسد، حضورك قوي جدا، وقد يكون أيضا يوما مناسب للمبادرات والاجتماعات المهمة في محيط العمل. أما عاطفيا، مفاجأة لطيفة أو لقاء قد يغير مزاجك للأفضل، وخصوصا بعد فترة من التوتر في العلاقة ما بينك وبين الشريك. برج العذراء، يوم جيد لترتيب أمورك وأولوياتك وإنهاء بعض الأعمال التي كانت مؤجلة منذ فترة من الزمن. أما عاطفيا، لا تبالغ في التحليل، فبعض المشاعر تحتاج للعفوية فقط أكثر من التحليل الدقيق. برج الميزان، فرصة للتعاون أو الشراكة، وقد تكون هذه الفرصة مفيدة مستقبلا، وقد تؤدي إلى نجاح غير مسبوق. أما عاطفيا، انسجام واضح مع الشريك وتحسن بالأجواء العائلية بعد فترة كان يسودها التوتر. برج القوس، الحظ سوف يدعم خطواتك، وغدا سوف يكون يوما مناسب للبدء بفكرة جديدة، فحاول أن تقتنص هذه الفرصة. أما عاطفيا، أجواء رومانسية وتحسن بعلاقة كانت متوترة منذ فترة مع الشريك. برج الجدي، تحتاج للراحة قليلا وعدم تحميل نفسك ما فوق طاقتها، فاليوم مشحون بالتوتر، لذلك كن حذرا في التعامل مع الزملاء. أما عاطفيا، شخص مقرب يحاول التقرب منك أو مصالحتك، فاسمح له الفرصة، فلا تعلم ما في النوايا، وقد تكون هذه المبادرة جيدة في تقريب وجهات النظر بينكما. برج الدلو، أفكارك المميزة اليوم قد تلفت الانتباه، وقد تحصل على دعم مهم من بعض المؤسسات قد يساعدك أن تحسن في وضعك المادي. أما عاطفيا، يوم جميل جدا للتقارب والتعبير عن المشاعر بصدق،
وخصوصا أنك تعلم جيدا بأن الشريك يحبك كثيرا. برج الحوت الختام، انتبه من التأجيل والفوضى كي لا تتراكم عليك المسؤوليات، وخصوصا أنك في فترة حرجة وأنت تحت المنظار. أما عاطفيا هنالك اليوم بعض المشاعر المختلطة، ولكن نهاية اليوم سوف تحمل لك راحة وطمأنينة، فكن متيقناً.

مستمرين معكم مشاهدينا ومستمعينا، والآن راح ننتقل وياكم إلى التقرير الصوتي اللي عدى كادر عنكاوا راديو في موضوع النحت، وبعضها أكيد راح نستقبل ضيفنا في داخل الاستوديو حتى نتحدث أكثر عن هذا الموضوع، فخليكم ويانا. مخرجنا نسمع فد أغنية قبل ما نروح على التقرير.

0: خلونا ننتقل الآن مشاهدينا ومستمعينا إلى التقرير اللي عد عن كاوا راديو حول موضوع النحت، وبعدها أكيد راح يكون ضيفنا ويانا من داخل استوديو، فخليكم ويانا.
1: حدثني شوية على موضوع النحت. برأيك اليوم الطلب من قبل الناس على المنحوتات أي نوع هو أكثر طلباً؟
2: نعم، أنا خلي أقول أول شيء من خلفيتي، أنا كمهندس معماري درسنا النحت، وأنا من صغري هاوي للنحت ومنحوتات، وكنت دائما أحب أتفرج وأتعلم، والدي كان يشجعني. قبل كان طبعا حسب الدراسات اللي ندرسها كانت الناس تستهوي النحت المفصل البي ديتيلز الدقيق. هسه الناس قامت تتجه أكثر شيء للمنحوتات التجريدية، قامت تحب تخليها في بيتها، واللي هي مثلا تكون الخطوط مالتها بسيطة، تفاصيلها بسيطة، لكن تنطي إيحاءات تجريدية بها أكثر من معنى. الناس قامت هسه تستهويها، حتى هذا الشيء فات بالأثاث، بالفازات، بالديكورات، اللي كلها شيء يشمل النحت يعني. فأنا برأيي الناس قامت تروح أكثر شيء تميل لهذا النوع من المنحوتات يعني.
1: طيب برأيك في الشرق الأوسط يعني بشكل خاص، هل أكو تشوف ذاك الاهتمام بفن النحت كما هو معروف تعرف في الدول الغربية عامة وفي الدول الأوروبية مثل عندك اليونان وغيرها اللي كانت، أو إيطاليا يعني المناطق اللي معروفة كان بيها منحوتات جميلة جدا، هل أكو أيضا اهتمام بهذا النوع من الفنون هنا بالعراق خصوصا؟
2: نعم أكيد، بس هسه يعني هذا الفن انحصر بطبقة معينة بالمجتمع، واللي هم الطبقة خلينا نقول الأرستقراطية أو الطبقة العالية، اللي قامت يعني تدور هذا الشيء لغرض الديكور، لغرض إنه واحد يشوف شيء للثاني يعني. ما بقى هذا الشيء مثل قبل إنه كهواية، قدر ما إنه بقى فتشي إنه واحد يخلي هالعناصر في بيته لغرض الديكور والتجميل. فأنا أشوف هذا الشيء صار مثل فتشي لكجري أو فتشي فخامة للطبقة معينة من الناس يعني. الناس اللي أشوفها البقية صار عندهم اهتمامات بغير نواحي يعني.
1: شكرا جزيلا،
2: الله يخليك، مع السلامة.
1: طبعا بما أن حضرتك فنان تشكيلي، فحب اليوم أخذ رأيك في موضوع النحت. تعرف أنه النحت هو أحد أهم أنواع الفنون الجميلة اللي حال الفنون الأخرى، ولكن لها أكيد خصائص معينة ولها مواد معينة ممكن أنه شخص يستخدمها. ولكن بشكل عام إذا نتكلم عن الفن، هل برأيك أستاذ أنه تشوف أن الفن ممكن أنه يغير من نمطية المجتمع، من أفكار المجتمع، ممكن أن يكون له تأثير بشكل عام على حضارة المجتمع وثقافته؟
3: هي أكيد طبعا، والأصل الإنسان حتى العصر الحجري كان نحت، مو رسم، نحت أكثر شيء يهتمون، بس هو الرسم أساس للنحاتين. طبعا إحنا كدراسة درسنا نحت عن طريق أول شيء أوتلاين مثلا، لأن رسم تحتاج إلى رسم قلم، ونرجع للحضارة. الحضارة كلها آثار، شلون عرفنا الحضارة أصلا؟ هي دليل الحضارة وجودها قبل 5000 أو 7000 سنة قبل التاريخ، هاي النحت أكيد هو اللي يبقى، مو اللوحة، اللوحة يعني تروح، بس النحت على الطين، على الخشب، على الحجر، على الصخر يعني. هاي
1: رأيك النحت ممكن أنه يترك أثر في الحضارة أكثر حتى من الكتب؟
3: أكثر لأنه تعالي الفرعونية، أيه. الحضارة وادي رافدين كليتها نحت، واللي بقت يعني منها أكيد أكو رسم، أكيد أكو، بس قد يكون مو ألواح وكذا، لكن النحت هو الأساس الحضارات كلها والثقافة مالتها. نحن تعلمنا قلقامش، نحن تعلمنا مثلا الأكدية والآشورية كلها عن طريق التماثيل دليل.
1: طيب أستاذ، إذا مثلا شفت أنت فد طفل أو شاب ممكن أنه عنده فد لمسة فنية معينة، ولكن هو مثلا خلينا نقول ما يعرف شلون يبدي بدايته، شلون ممكن أنه نشجع الطفل خلينا نقول بالبداية، وبعدين ثم الشاب على أنه يواظب في هذا العمل في حال أنه هو ما عنده الأدوات اللازمة؟ وكون أنت شوف ما شاء الله أنت عندك ورشة كلش حلوة، ورشة الرسم هي، ولكن كيف ممكن أيضا نشجع الشباب أو الأطفال إذا في حال عنده موهبة أخرى كالنحت أنه يستمر في هذه الموهبة؟
3: إحنا كالبشر نقول عندنا مواهب متعددة، أكو قسم يطلع رياضي هو طفل، بس إحنا كنا أنا خريج فنون جميلة وأدرس، كنت أدرس لحد طلعت تقاعد طبعا، أدرس مدارس متوسطة طبعا، الابتدائية مثلا أهم مرحلة هي نكتشف موهبة الطفل، وهاي أمانة طبعا عندنا أنا كاختصاص سيكولوجيتهم حركاتهم انتمائهم مثلا أو ميولهم، هذه كلش مهمة. قسم يطلع رياضيات، قسم يطلع لعدي بالرياضة جسمه وهذا تعال حول رأسا نهتم بنستفيد منه، وقسم طبعا احنا كاختصاصيين رسامين نشوف باو على الاوتلاين مالهم باو على الهاي على الخيال مالهم. طبعا هو الفن شنو؟ الفن كل خيال من فكر ونشاط ايد وفكر يرتبط بها وتنمية وثقافة تعرفين انت. فايضا نشرح للطلاب بعد فن قسم يقول لك ليش شنو درس الفنية مثلا، كأنا معلم تجربتي ويا قسم من الطلاب يقول شنو استاذ درس الفني مو مهم، فأوضح لهم أنه إحنا حضارات كلها جت من وراها الشغلة مع الرسم والنحت والتصميم. إحنا مثلا أنت ملابسك اللي لابسها منو سوى لك إياها؟ هاي العمارة منو سواها غيره؟ وش كانت رسم عمارة خريطة، الخياط من تروح راسم لك بدلة أو قميص أو جنطة أو شيء يريد يسويها يودي الخياط يخيط لها على نفس الشكل، إذا هو بدينا إحنا بالقلم. أي فهذا يعني حتى يفتهم الطالب شنو أنت حتى التصميم لبسك قاعدتك إلى علاقة طبعا بالذوق هاي.
1: بالرغم من أنه قلت حضرتك نقطة مهمة أنه للأسف أكل حد اليوم الناس ما تقتنع بأنه الفن هو الذي ذيك الأهمية،
3: هذه نعاني منها مشكلة. وإحنا قلت لك إن شاء الله أمانة هي يعني أنا من اشتغلت بالتعليم كل الطلاب يعرفوني ويحبوني الحمد لله، من حتى التقيت ذاك اليوم بنية قالت لي شايفتك استاذ ما أعرف وين ذكرتني قلت لها قالت أنا شي طالب عندك فشوف فرحت بالعكس يعني تقول لي بعد ليه هسه تذكر شلون كنت تدرسنا شلون عندي رسومات عندي كذا يعني. فاكو فنانين طلعوا عندنا يعني حاتين كبار مثل عندنا احد الفنانين اللي سوى الجندي المجهول يقول انا كنت طفل بالابتدائي اكتشفني المعلم قال لي انت حصير فنان خلاص. فيقول من ذاك يوم شوف هاي بينما لما وصى اهلي قال لهم لابو هذا رباكم اهتموا بي بالرسم يعني موهوب فصار نحات كبير.
1: إذا نشوفها اليوم أيضا من واجب الأهل أنه يكون أمانة للأهل أنه هم يهتمون بالطفل في حال شافوا هاي الموهبة موجودة.
3: هو أكيد 100% إحنا ثقافتنا شوفي إحنا شلون نبدع، ترى الفن العراقي حتى لحد الآن تشكيليا نحشي نحيته والتشكيل وهذا أرقى دولة حتى بالمنطقة شرق الأوسط رقم واحد شرق الأوسط إحنا. فهاي منين جتي؟ أكيد أكو جذور عندنا هي قلنا على ناحية لما نشوف أشياء مالتنا وهاي الحضارات القديمة تطلع عندنا تنتقل جينات ما أقول وراثية إيه. فيعني مهم إنه إحنا نكتشفها. ليش تروح الطفل أحيانا يطلع هو كسلان مثلا كسلان مدرسة بس هو عنده صفحة يشتغل بيها غريبة مبدع. وهسه عندي طالبة لو تيجي تشوفيها بعد ما جت طبعا ما أعرف رهيبة صار درسين تداوم عندي دوختني يعني بدون توجيه هي بس ما تحكي.
1: إذا أيضا أحيانا سبحان الله يمكن من الفطرة تنشأ ولكن أيضا تحتاج بعدين إلى التدريب وممكن أكاديمية.
3: شوفي أكو ناس حتى كبار بالعمر يجوني يدون يتعلموا يقول إحنا نرسم بس ما نعرف إذا نسوي. إذا أكو خط نوجههم عليه. هسا هذا الأطفال اللي عندي مثلا ندرسهم أقول لهم هاي الألوان ترهم لكم هاي ما ترهم لكم لأن شنو مثلا ألوان زيتية بها مواد سامة يمكن الأهل ما يعرفون بها يقول هذا دليل دلوان أخذ أشتغل ما يصير. إحنا هنا نبدي شوي شوي وياهم مرحلة ما خليه يطفر طفر نبدي به من فقرة وين قلم رصاص أصباغ بعدين أكو أكليريك أكو غير.
1: من أكثر فنان تشكيلي تتأثر بمنحوتاته أو تحب يعني منحوتاته إذا كان عالمي أو بالعراق؟
3: والله إحنا بالعراق عندنا جواز سليم ما حد الحقيقة وعدنا محمد غني حكمة اللي هي كهرمانة وهذا يعني لا طبعا هذا يعتبر عالمي إيه يعني هاي الكهرمانة ما كراد اللي بغداد وعند الشهريار وشهرزات اللي على أبو ناس هاي كل تراث وهم سواها وهم بروزن ويبقى يعني إذا
1: كلش سعيدة باللقاء ويا حضرتك وشكرا جزيلا.
3: لا العفو شكرا الله يخليك إن شاء الله يحفظك.
4: أول شيء أنا درس كلية فنون جميلة خريج كلية فنون جميلة قسم رسم وتصوير بس طبعا ضمن اختصاصاتنا نحن تعلمنا النحت. طبعا النحت هو له طبعا تاريخ عميق من قديما، من وقت ما عرفناه بالحضارة الرومانية والإغريقية وعن طريق مايكل أنجلو النحات، وترك وراء إرث كتير كبير حضاري فني. هذا شجعني حتى كوني أنا بشرق الأوسط أنه نفتقر من ناحية النحت، النحت بطريقة الأكاديمية أو الواقعية. فينا نقول اليوم أنا كباسل وخريج كلية فنون جميلة وخاصة موجود في أربيل، نعرض عليه أنه نعمل مثل جاليري كبير بس مختص لأمور النحت. طبعا عرضوا علي، أنا كنت طبعا متحمس لهذا الشيء، وعرضت عليهم قسم الأطفال لأن الطفل هو عنده شحنات كتير كبيرة من النشاط، يفرغ فيها طاقته من ناحية العجن والتكوين الصلصال، ونعلمه هذا الشيء لأن هو مخه يكون صاف تماما صافي ليتعلم ويتقبل معلومات. وبنحسن نحن يبقى الطفل أحسن ما يتوجه عن طريق الإلكترون وطريق الموبايل، نحن نوجهه طريق كيف يعبر عن ذاته ويكتشف هويته، لأن كتير في فنانين يعني صغار بيكتشفوا أنه هن فنانين رح يصيروا بالمستقبل، في أشخاص بيكتشفوا أنه هن عندهم مشاكل نفسية، في نحن هذا الفن كتير بيساعد الإنسان يتخلص من المشاكل النفسية. بقى النحت هو عبارة عن نقل موجات الصراخ والألم والوجع والفرح، وهو كتير شغلات تعني بتساعدنا نحسن نطلع من حال، خاصة حال التوتر في المجتمع الحالي اللي عايشين فيه.
1: جدا انه فكرتها اليوم انه احنا شلون نقدر نستغل الاطفال اللي خلينا نقول هم يعيشون في وقت واقع الكتروني، واقع السوشيال ميديا، انه ينشغلون بافكارهم يبدعون بها، وبنفس الوقت مثل ما انت قلت يقدر يشكل شخصيته من خلال
4: لاني نحن هلا عم نعاني من تقمص الشخصيه، يعني الطفل ما عاد يشوف فيه طفل، ولد بنت عم يشوف فيها بنت، عم نشوف تمام كله تقمصات من شخصيات. مثلا يوتيوب كيدز تبع الأطفال هو بيعملهم أطفال تبع الميديا، طبعا الطفل عم بحاول يقلده، عم بيسوي كارثة مع الأهالي، عم بيسوي هو شجار مع أهله. طيب ليش ما نحن نكون عندنا تسليط من ناحية الفن التشكيلي في الوطن العربي ناحية الـ الـ الـ الرسم أو النحت أو الموسيقى أو شيء؟ هذا كتير بساعد على تفريغ الطاقات، حتى بساعد الأهل أنه يخلقوا عندهم ابن سواق حساس راقي، يعني حتى بتحسن تطور علاقات اجتماعية حضارية. ياما حضارة مجتمع نهضت بالفن، بس للأسف نحن بمجتمع بلحق الترندات والملابس والإغراءات، الفلوس والجسد، ما بلحق الشيء المضمون، يعني فينا نقول نتعلق بالقشور.
1: كلش سعيدة بلقاء حضرتك، وشكرا أكيد على الجهود الثمينة اللي أنت تسووها من خلال أنه تنمون الطفل والأجيال بطريقة حضارية ومثقفة تعبر فعلا عن حضاراتنا العريقة الموجودة في الشرق الأوسط. فأتمنى لكم كل التوفيق وتحياتي لك. شكرا جزيلا.
4: أهلا وسهلا، أنا كمان كتير مبسوط أنه بهذا اللقاء اللي صار معك، كونه أنا بمكان موجود فيه غنى حضاري. أكيد ما بننسى أسطورة عشتار تبع جلجامش، الملحمة سطرت وصارت متداولة بعالمية يعني، وطبعا كمان بحدائق بابل ولا جندي المجهول، يعني كتير يعني من قدم لهلا العراق دائما عم تقدم اللي إرث كمان من ناحية المنحوتات، شيء كتير عظيم يدرس يعني للأجيال القادمة إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا الحضر.
4: أهلا وسهلا.
1: طبعا كانت هذه هي اللقاءات الصوتية اللي أجراها كادر عنكاوا راديو، وحاليا ميانا في الاستوديو ضيفنا الفنان التشكيلي والنحات نينوس ثابت ميخائيل. يسعد صباحك نينوس.
5: صباح الخير عليكم وعلى كل متابعين راديو عنكاوا. أكيد سعيد بوجودي معك.
1: الله يسلمك. أول شيء طبعا احنا آسفين جبنا لك أكيد مسافات من مسافات بعيدة، ولكن بصراحة احنا شفنا اليوم كلش ضروري نتكلم عن أروع فن، يمكن بالنسبة لي أنا كلش يستهويني فن النحت، لكن قبل ما نتكلم عن فن النحت بصراحة أحب شوية أتعرف عن نفسك.
5: نينوس ثابت، فنان تشكيلي. ممكن أقدم نفسي كنحات لأن أغلب شغلنا داخل العراق نحت. خريج كلية فنون جميلة جامعة الموصل، أعمل بورشتي الخاصة كمختصة بالنحت والرسم.
1: حلو. طيب نينوس، موهبة النحت من وين بدت عندك؟ يعني هل أنت اكتشفت فجأة نفسك أنه أنت تحب النحت، أو ممكن خلينا نقول بسبب أنه الوالد يعني هو مختص بالنحت فصارت عندك خلينا نقول أحيانا الولد يشوف على الأب أو على الأم، يعني مثلا يتوارث خلينا نقول من عندها هاي الموهبة، شون أنت اكتشفتها؟
5: أكيد تأثيرات العائلة لها يعني أهم الأسباب اللي خلتني أكمل بهذا المجال وأدرسه من الناحية الأكاديمية أيضا. فأنا من طفولتي كنت أباوع على أعمال والدي وهو يشتغل بالطين، كتلة الطين تعرفين الأطفال ينجذبون إلها لأن هي سهلة، تأخذ طين تعجين مثل عجينة، فكنت شوية أحب أجسد الأشكال وأشوفه متأثر بالفن الآشوري والدي كان، فأني أيضا تأثرت بهذا الفن. وحاليا أني يعني أخذته كمصدر رزق لي، أشتغل ونسوي أعمال ضخمة، وأيضا ملاحظة أنه اشتغلنا نصب في عنكاوة نصب قلقامش أكيد
1: من الأشياء الجميلة حقيقة، يعني واحد يشيد بيها. ولكن نينوس يعني أيضا أنت حاليا عندك لوحات، ترسم لوحات همين، ليش استهواك النحت أكثر؟
5: النحت يبرز الشكل بشكل ثلاثي الأبعاد ويبقى معاك لمدة زمنية طويلة، يعني مو يكون داخل غرفة مغلقة مثل هاي وخلي هاي اللوحة، يجوز فئة معينة من الناس تشوفها، بس من سوي تمثال نحت أنطي بي أفكار، أنطي بي جمالية للمنطقة اللي أخليها ويصير خالد إذا يكون بمادة البرونز.
1: ها حلو، مادة البرونز. هسه هو رح نجي نتكلم عن المواد نوس، يعني أول شيء هي من شنو مصنوع التمثال؟ خلينا نقول
5: هو النحت أنواع يعني بصراحة، وأكو هسه هواية خامات يستعملوها النحاتين. الخامة الشائعة حاليا بالعراق هي مادة الفايبر كلاس، فايبر كلاس لأن مادة يعني جيدة مقايمة نوعا ما للظروف الجوية، لكن أكيد مو تجيب قيمة البرونز. وأكو أيضا الحجر، الحلان، الفرش الموصلي، هاي طبعا المواد أحسن، بس حاليا النحت على الحجر صار أقل من قبل، لأن حاليا أكو تقنيات ومواد، يعني بصراحة شخصيا تعجبني مادة الطين لأن أقدر أتعامل وياها بسهولة أكثر، تأخذ وتحذف وإضافة. وبعدين نسويها قالب مثلا من السيليكون، من الجبس، وبعدين نصبها من أي مادة نريدها، مثلا تكون برونز، تكون جبس، تكون فايبر كلاس، سمنت، أي مادة موجودة نقدر نشتغلها إذا نجسدها بالطين.
1: حلو، زين إذا نينوس في داخل الورشة الخاصة بحضرتك عندك أكيد العجلة اللي خلينا نقول يستعملوها بالطين ويشكل
5: خزف
1: بالضبط، أنتوا تسوون دورات أو خلينا نقول ورشات تعليمية داخل الورشة مالتك؟
5: بصراحة فترة معينة اشتغلنا ورشات، لكن بصراحة ظروف العمل منعتنا حاليا، لأن نشتغل أكثر شيء مجسمات ضخمة، والمجسمات الضخمة تحتاج لها شهور من العمل حتى تكمل، فما نوافق، بس إن شاء الله مستقبلا وأفكار. عندنا ورشة كبيرة، احنا تقريبا 16 محل، اكثر من 16 محل.
1: حلو.
5: منفرد يعني، فنقدر ان شاء الله نقسمها مكان للعرض، مكان للدورات، مكان مكتبي، مكان يعني مقسمين شغلنا، احنا نشتغل كفنانين حقيقة محترفين، مو مثلا يجيني شغل اشتغله بالبيت او اشتغله بمكان معين اجر، احنا عندنا ورشتنا الخاصة معروفة من بغداد وعلى مستوى نينو العراق.
1: حلو، أي الفئات نينوس أكثر دا تشوف هي اللي دا يعني دا تطلب خلينا نقول المنحوتات هاي الضخمة والكبيرة؟ يعني هل هي أشخاص يعني في داخل المنازل لو الأماكن خلينا نقول الهاي كلاس اللي هي أكثر شيء تطلب هاي الأشياء الفخمة الجميلة؟
5: الحقيقة كل الفئات تطلب، لكن كل فئة لازم تراعيها من الناحية مثلا السعرية، من ناحية يعني أكو تماثيل مثلا نسويها قولة بتكون تجارية، تقدر أي فئة تشتريها، يعني لا نراعي الأذواق، بس كإحنا كفنانين بصراحة ماخذين النصب أكثر شيء بعين الاعتبار بالعمل، نشتغلها أكثر شيء الجهات الحكومية المنظمات أو أشخاص مثلا رجال أعمال أو هكذا.
1: حلو، شنو أكثر عمل حبيته يعني أنت من أنجزته ما قلت أوه يعني أنه أنت أبدعت بي وحسيت بالفخر أنه فعلا هذا العمل هو رائع؟
5: الحقيقة احنا فنانين، انا احس نفسي دائما بالبداية، ايش قد ما اشتغل اقول لا يعني تقدر تبدع اكثر وتشتغل اكثر، بس كعمل عجبني اكثر شيء نصب المستقبل المشترك، اشتغلت بناحية الشهرة، اشتغلت للاخوة الايزيديين ايضا تقريبا 4 اعمال نحتية لشهداهم، يعني القوش اشتغلنا باغلب مناطق العراق، بس يعني كهذا النصب يعني شفت بي انه بصمتي وهويتي الفنية شوية بدأت تبدي منه.
0: حلو. طيب نيناس، شنو الفرق بين الفن التشكيلي، خلينا نقول الفنون التشكيلية هي متعددة، شنو الفرق بين النحت والفنون التشكيلية الأخرى؟
5: النحت تتعامل مع سطح ثلاثي الأبعاد، مو من مثلا فن مسطح من زاويتين، أي لوحة بس أقدر أشوفها من مثلا زاوية واحدة، لكن النحت تتعامل مع شكل ثلاثي الأبعاد، لازم تكون نظرتك واسعة، تكون عندك مساحة على مود تشوف العمل، خاصة إذا يكون كبير، لأن الأخطاء تبين من المسافات البعيدة. يعني الأساس النحت هو يعني الماكيت، تشتغل مثلا تشتغل ماكيت صغير وتكبر العمل.
0: أوكي.
5: نعم.
0: والأدوات اللي تستخدموها شنية؟ عندي فضول أعرف شنو الأدوات.
5: يعني أكو أدوات جاهزة الحقيقة، أكو إحنا أدوات إحنا نسويها، أكو أدوات حذف وإضافة، ومثلا خاصة بالعين، خاصة بالرموش، خاصة بكل شيء موجود بال يعني هي أشكال خشبية على أكثر، ونحط بالطين تستفاد من الأشكال الخشبية الموجودة بالسوق.
0: أوكي.
5: وإذا مثلا حجر يحتاج لك شفرات معدنية، أو أنا ما أحب دائما كنحات بالطين أشتغل يعني أكو أيضا أغراض معدنية للعمل، لكن أنا أفضل الخشب لأني أكثر للطبيعة.
0: حلو حلو. بزيا وأصعب نوع من النحت نينوس، يعني برأيك وش وقت تشوفون أكثر صعوبة باستخدام النحت، على الألواح مثلا الطينية، لو على الجص، لو على الحجر، أي مادة هي شوية نوعا ما تحتاج قوة بدنية وتركيز أكثر لما تشتغل بها؟
5: طبعا الحجر هو الحجر الأصعب، لأن أي خطأ لا يغتفر، يبين قبل، بس الطين تقدر تضيف وتحذف مثل ما قلت لك.
0: أوكي.
5: فالحجر بصراحة ما عندي تجربة كبيرة به، بس أكثر شيء قلت لك إني أشتغل بالأعمال الطينية، والدي الطين. يعني قبل مشتغل أعمال ونصب ضخمة بالحجر.
0: اها حلو. نعم. اوكي. نينوس راح نروح فتفاصل صغير نسمع اغنية وراح نرجع نكمل على موضوع النحت، تمام؟ فخليكم ويانا واسمعوا هالاغنية الحلوة.

0: رجعنا مكملين وياكم مشاهدينا ومستمعينا. نينو السؤال، شنو الرسالة اللي ممكن ينقلها التمثال أو النحت للمجتمع، وليش تعتبر اليوم المنحوتات ممكن أكثر أهمية من الكتب أو الأعمال الفنية الأخرى؟
1: هو بصراحة ما أقدر أقول أهم، لأن الكتاب يعلم الإنسان بس المنحوتات هي أشوفها نوع من الرفاهية للمجتمعات الحقيقة. فيعني شلون أقولها، هل ما زال
0: يعني إحنا عندنا هو العراق برأيك هو لا يزال محتفظ بالهوية الفنية بالمجال هذا؟
1: الهوية الفنية أكيد الفنانين نشوفهم ليها يستلهمون أفكارهم من حضارة بلاد ما بين النهرين ويحدثوها. لازم يكون بالفن أكو تطور دائما، ما يصير بس نظل مثلا نستنسخ أو نقلد الأعمال، لكن نضيف لها. لكن احنا حاليا نشوف مرحلة التوثيق المجتمع، لان فايت بحروب، فايت بصعوبات كثيرة، فلازم نوثق هاي العمل، خاصة مثلا تفاصيل بسيطة. يعني مثلا وثقت هذا العمل رأس الثور المجنح يكون على اي مكتب موجود، نخلي ورد، نخلي اقلام، وهذا ما يقلل من قيمته، بالعكس ينشر جمالي. الثقافة الجمالية لمجتمعنا وحضارتنا. فدائما أقول الفنان العراقي يتميز بهويته الخاصة، وأغلب الفنانين العالمين مستلهمين الأفكار من حضارة بلاد ما بين النهرين، لأن هي حضارة ثرية، أجقد ما تبحث تشوف نقوش جديدة، تشوف أفكار جديدة، شلون يوثقون بذيك المرحلة، خاصة بالفن الجداري. الفن الآشوري كان متميز به.
0: صح،
1: أنا لازم أقوم مشروع كامل، يعني قايل لنفسي لازم أقوم مشروع كامل لهاي الجداريات فقط، توثيقها بشكل كامل بأشكال مصغرة يعني بورشتي.
0: جميل جدا. طيب لكن نينوس، الذكاء الصناعي اليوم أكو هواية ناس تستخدم الذكاء الصناعي وتجيب لك لوحات جاهزة وده يطلع لك شغل يعني مرتب. صح. برأيك هذا الشيء هم ممكن مأثر على نينوس؟ الذكاء الصناعي هاليوم أكو هواية ناس تستخدم الذكاء الصناعي وتجيب لك لوحات جاهزة وده يطلع لك شغل يعني مرتب. صح. برأيك هذا الشيء هم ممكن مأثر على المسيرة الفنية لبعض الأشخاص، خلينا نقول

0: تأثر على الفنانين الحقيقيين اللي دي يتعبون بجهودهم دي يبدعون.
1: الحقيقة الذكاء الاصطناعي يعني سوى طفرة بالفن وكل المجالات، مو الفن حتى كأطباء. هسه تشوف الناس حتى تستشير الذكاء الاصطناعي كطبيب،
0: صح،
1: كحبيب، ككل شيء يكون واضح وياك. فأكيد مثل ما تدخل بذيك المجالات تدخل بمجال الفن، يعني بالعكس أشوف إضافة جيدة للي يعرف يستخدمه.
0: أوكي.
1: وأنا من الناس أستخدمه، يعني كوا أضاف لي أفكار وأضاف لي إضافات، يعني حتى أكون واقعي معاكم لأنه صار جزء من الحياة. بس ما يصير يعني أنه يضغى على أفكارنا، يعني أنا أشوف مع الأسف بالمستقبل يعني خاصة الجيل القادم إذا استخدمه بشكل مفرط راح يعني يحل محل الإنسان كالتفكير، يعني ما راح حتى بالرسالة اللي راح أدزها أفكر وأشرح
0: يأخذ القرارات عنك، إيه
1: يعني يأخذ قرار وينطيك نصائح ويجوز ما تكون صحيحة. أنت لازم تعرف نفسك، تعرف هويتك، إيش تريد من الحياة. الذكاء الاصطناعي اضاف لنا وبصراحه حتى كبرامج نقدر نتعلم من خلاله، النحت، خطوات، بس ينطيك البدايه.
0: صح.
1: لازم اكو تفاصيل انت يعني تاخذها بعين الاعتبار وتاخذ مصادر موثوقه، يعني مصادر مثلا اجنبيه، مو كل المصادر صحيحه. فيعني اكيد الذكاء الاصطناعي سوى طفره بالفن وشي مهم أيضا للفنان اللي يريد يقدر يستغله بشكل صحيح راح يطلع نتاجات ممتازة جدا.
0: جميل جميل. طيب لكن نينوس، هل برأيك أنه اليوم أكو دعم حقيقي للفنانين هنا
1: العراق؟ نوعا ما، مرات يعني بس بشكل محدود. هو يعني إذا ما مستمر شوية صعبة، خاصة الفنان اللي ينشأون بالبداية صعب الاستمرار. لكن هناك فرص، يعني لازم الواحد يشتغل مو بس ينتظر الدعم الحكومي. الدعم الحكومي ما يعني يوصلك المرحلة، مثلا تجيك كل عمرك يجوز تمثالين ثلاثة من الحكومة أو من المنظمات، لكن أنت لازم تشتغل على هويتك الفنية، تشتغل على مهارتك، والشغل هو يجي عليك الحقيقة. صح. أني ملتمس هذا الشيء، إيش قد ما تجتهد راح يجيك شغل رغم أي تقنية تظهر أي شيء، لأن حتى أكو هواية تقنيات ظاهرة بس اللمسة الحية مو مثل أي التقنيات مثلا 3D غيرها.
0: صح.
1: لأن بها روحية معينة ومو الأعمال رخيصة مثل مثلا اللي تطلع بمصانع جاهزة أو شيء. أكيد لمسة الإنسان يعني هي الأساس، وأنت تقود الذكاء الاصطناعي مو هو يقودك، لأن أنا دا أنطي وهو دا يجاوبني. من يصير بالعكس هذا
0: هي هاي النقطة. لازم حاجة. أنه أنت مثل ما قلت ما تكون أنه أنت تتبع التقنية، بل وأنما فقط تستغلها أنه أكيد. تأخذ أفكار ممكن نوعا ما منها
1: يعني يطور أفكار
0: وتستخدمها جيد. إذن نينوس أيضا عندك اليوم، هل ضروري أنه يعني ندرس هذا الفن مو بس في المعاهد ولا في الكليات بل أيضا في المدارس؟ خلينا نقول حتى أنا أشوف الابتدائية والمتوسطة، لأنه أشوف اليوم يعني يمكن حتى بكتب التواريخ ما دي تنذكر يعني بإسهاب أو بتفاصيل كل الحضارات العريقة اللي كان عندنا ونوع المنحوتات. أنت تعرف اليوم المنحوتات اللي موجودة مثل عندك آثار بابل ومال نمرود وغيرها، يعني يمكن هي كل صورة كانت منحوتة لها فالتعبير معين، لها فتسبب، يعني وجود الأسد، الرموع، غيرها، هذه كانت رموز هم يستخدموها في تلك الحضارة وتعني شيئا معين. هل ممكن أنه يكون تخصيص كتيبات صغيرة عن مثلا هاي الرسومات ماذا تعني، أو تدرس في المعاهد، تدرس في المدارس، حتى تبقى هاي الخالدة في ذاكرة الأجيال أنه تنقلها بأمان إلى الأجيال القادمة؟
1: الحقيقة يعني مفروض من مناهج من الطفولة يعلمون شنو حضارتهم، يعني خاصة مرحلة الابتدائية. احنا من يا حضارة متسلسلين، من يا يعني قبل 6000 سنة منه كان قبلنا. فأكيد يجب للحكومة أو أي جهات معنية، حتى المؤسسات الكنسية أو أي مؤسسة كانت، أنه تنطي وعي خاصة الأبناء شعبنا، لأن احنا بصراحة في حالة مع الأسف أقولها اندثار. فلازم انه نعرف شنو اصلنا، شنو اصول حضارتنا. وانا اشوف مناهج التاريخ يجب الاهتمام بهاي التفاصيل اكثر من التفاصيل التاريخيه الاخرى.
0: صح.
1: يعني خاصه الحضاره الاشوريه، السومريه، البابليه، يمتى بدت، يمتى سقطت هاي الحضاره، وشنو ناسها الاصليين، من اجى للعراق. واكو هواي يعني اعترافات موجودة حاليا، إن نشوف الناس صريحين يعرفون هويتهم حتى إذا مو من داخل مثلا مكوننا الكلداني السرياني الآشوري. نشوف

0: وتصريحات يعني أكون سعيد من أشوف هيك تصريحات.
1: حلو جميل جدا نينوس. عدل حضارتنا حضارة بلاد وادي رافدين اللي أكيد أنت تأثرت بيها ومن خلال منحوتاتك اللي إحنا نشوفها بالحضارات الغربية، منو أكثر حضارة لفتت انتباهك من ناحية المنحوتات أو تحب منحوتاتها؟
0: أكيد الأغريق.
1: الأغريق
0: إيه، لأن يعني يدرسون الإنسان يدورون نسب مثالية، يدورون جمالية بالأعمال، يعني من كل شخص كانوا يأخذون مثلا العضلة المناسبة، الشكل المناسب للجسم للرأس، يريدون يوصلون للمثالية المطلقة لأن هم ما كانوا ملتزمين أيضا بوقت، مو ما دا يرضون مثلا ملك معين، ما دا يرضون شخص معين، فهم أبدعوا بهذا المجال. وأيضا إيطاليا تماثيل عظيمة، حضارة مصر قبل كم شهر زرتها، شيء فظيع خاصة بالمذهبات
1: والأهرامات،
0: أكيد واحد مو بس يعني لازم يفكر بحضارته، يشوف الحضارات الأخرى شلون كان، شلون كان تطورها، بس لكن أشوف إنه إحنا عندنا خصوصية أيضا لازم يعني نهتم بها، نهتم بهاي الآثار لأن هي ممكن تكون مصدر أساسي للسياحة والآثار، ويجون سواح أجانب تكون بشكل مرتب. شفت مصر يعني دخوليات مو هينة، يعني فتنا للمتحف الكبير كل شخص دفع $40 والمتحف كان متروس يعني بشكل فظيع بسواح أجانب. احنا يعني بصراحة ما عدنا ذاك، يعني متاحفنا اللي شفت يعني منهم موشي بالنسبة لحضارة مصر، مو تقليلا بآثارنا أو شيء، بس يعني المفروض الجهات الحكومية تراعي هاي، يعني تسوي متحف كبير لأن آثارنا احنا متوزعة بكل أنحاء العالم، بس احنا مع الأسف يعني ما مهتمين ذاك الاهتمام مثلهم. ولو المتحف العراقي الجميل يعني فتت وشفته، بس يعني ما يجيب قسم من المتحف المصري الكبير.
1: بالضبط، هو هذا اللي يحس في قلب الواحد يعني. أنا أيضا زرت مرقد نبينا إبراهيم وزرت الآثار، وهاي على قولتك يعني واحد يحس في قلبه اليوم أنه تشوف برغم أنه أكو سواح ولكن ماكو ذاك الاهتمام بالأشياء الأخرى، الكماليات الأخرى، إذا مغاسل، إذا حمامات عمومية، حتى المفروض يكون أكو مثلا هناك بعض المتنزهات الصغيرة ومقاعد للناس أنه تقعد استراحة تقدر تستثمرها، يعني أنت لصالح البلد تدير لك أموال رائعة.
0: على فكرة احنا مو بلد فقير يعني،
1: بالضبط يعني،
0: يعني مصر مو معتمدين اعتمادهم شبه كامل على قناة السويس والسياحة الآثارية.
1: بالضبط،
0: بالأهرامات ويطلع ميزانية عبالك عندهم من بوب نفط.
1: لا يعني أنا شفت بصراحة للأمانة أنه هذا الاهتمام عندهم بالآثار والمرافقين والحلو أنه يتكلمون جميع اللغات نينوس، يعني من تجيب وفد توديه الفد متحف وهاي تشوفهم ينطقون بأكثر من لغة والإقبال عليها كثير. أتمنى فعلا أنه يوصل صوتك وصوتنا إلى الجهات المعنية في الحكومة العراقية اليوم، تقدر تستغل هاي الإمكانيات الجميلة وهاي الحضارة الرائعة اللي عندنا، هم تكون هي مدخل للبلد يعني كوارد إلها، في نفس الوقت أنه أنت تعيد تحيي هاي الآثار الحلوة وهذا التاريخ العريق اللي أنت عندك، اللي هو يمكن قبل كثير من الحضارات أقدم من حضارات أخرى، ولكن للأسف إحنا
0: 6000 سنة.
1: بالضبط، نتمنى إن شاء الله يا رب يكون أكو اهتمام من هاي الناحية. نينوس إحنا همين راح نروح في فاصل صغير نسولف شوية وبعدين نرجع نكمل، تمام؟

0: عشتي ذاك المخرج اولا على هاي الاغنيه الحلوه صارت ترند شيرين. وننتقل الى نينوس مره اخرى. نينوس كم يحتاج العمل النحتي من وقت وجهد عاده؟
1: هو حسب حجم المنحوت بالاساس يعتمد الوقت. مثلا اذا متر وحسب تفاصيلها ممكن تاخذ قرابه نصف شهر الى شهر. يعني بهاي المستويات يعني كناحيه حالي بالطين. اذا منحوته مثلا مشروع ضخم 3-4 أمتار ياخذ لك من شهرين الى 3 شهور. اذا جداريات مثل مال محمد غني حكمت او خلينا نقول جداريه تحرير الموجوده ببغداد هاي ممكن تاخذ سنوات من العمل. لكن بالتقنيات الموجودة حاليا أعتقد الوقت صار يعني مختصر أكثر. صح. صار الوصول أسهل. الوقت يختلف من الخامة الموجودة وأيضا من الحجم. أهم ناحية هي ناحية الحجم. وأصعب شيء هو بناء الفكرة. الفكرة إذا تبنيها بعدين التنفيذ تسوي مصغر تكبر براحتك. صح. والوقت يعني أكو فنانين حاليا أصلا يشتغلون ماكيتات ينطون الجهات معينة وتسويهم العمل ما يتعبون. هم اللي صار عندهم هوية فنية.
0: أوكي. من الأكثر فنان تشكيلي متأثر أنت بنينوس تحب أعماله؟ فنان عراقي وعالمي؟
1: الفنانين العراقيين أكيد جواد سليم خاصة نصب ساحة التحرير ومحمد غني حكمة صالح القرغولي وأيضا الوالدي من الفنانين البارزين بالعراق أستاذ ثابت أكيد
0: متأثر بالفنان أكيد.
1: أحمد البحراني من الفنانين المهمين أكيد هو دائما على تواصل معنا ويشجعنا.
0: حلو.
1: وأيضا دكتور إيهاب أحمد أشوفه أيضا نحات ممتاز. لكن الفنانين الحقيقيين شوية فرصهم صعبة لأن شوية اشوف انه مزاجيا نوعا ما اذا مو شغل يعجبهم او السعر يعجبهم ما يشتغلون. وهذا ايضا حق من حقوقهم.
0: اكيد اكيد لانه هذا
1: يعني خبرته مثلا 30-40 سنه يجي يشتغل شيء رخيص او
0: ما يقبل على نفسه. صار عندها الغيره.
1: دائما الفنانين الحقيقيين يعني انتاجاتهم قليله نوعا ما مو الكل اكيد اكو فنان يجيهم فرص بس. صح. بشكل واقعي يعني ان ظروف البلد هيك يعني اذا عندك مثلا جهه تدعمك جهه سياسيه او غير جهات توصل وخاصة اذا تكون فنان حقيقي.
0: بالضبط.
1: يعني الفنانين اكو فنانين حقيقيين ما يوصل صوتهم ربع الفنان اللي يعني مثلا ما عنده نص امكانيه يوصل اسرع لان عنده جهات وراه.
0: صح. صح.
1: بس يصير واقع حال.
0: بالضبط. هاي أكيد هم موجودة اللي الطبقية والعلاقات
1: وإلها تأثير يعني أكيد. الحقيقة 100% فايدة كل المجالات ومنهم مجالنا الفن.
0: ولكن أنا أقول شوف نينوس برغم من هذا الفنان الحقيقي اللي ممكن راح يثبت نفسه في الأرض إلا ما يجي يوم يأخذ الفرصة اللي يستحقها. إحنا إن شاء الله أكيد ولا فنان حقيقي. يعني أتمنى أنه كل إنسان عنده إبداع وعنده نجاح ما يعتمد على شخص أنه يساعده ويصعد. إن شاء الله هو أكيد بكتاف أو بذكاء أو بشطارته راح يوصل للعالمية. أيضا سؤال نينوس أصعب شيء بالنسبة لك اللي يعني إيصال الفكرة هل هي بالرسم لو بالنحت أصعب؟
1: الأصعب أكيد بالنحت.
0: بالنحت.
1: لأن هو أساس الفكرة وترسمها بمخطط بسيط ثنائي الأبعاد.
0: زين.
1: بعدين تجي تجسدها على شكل ثلاثي الأبعاد. فالتجسيد صعب لأن التجسيد يحتاج لأول شيء فكرة نسب تعرف بالنسب بشكل مضبوط. وأيضا مادة الشيء العامل الأهم الحقيقة بالأعمال النحتية. صح. الضخمة المادة تلعب دور كبير حتى نصب لازم بس يعني جهات حكومية تتبناها لأن مبالغ ضخمة خاصة بعمال البرونز لأن مبالغ يعني ما يتصورها الشخص يعني اللي ما عنده اطلاع على الفن.
0: طيب إذا نينوس بالنسبة إلى موهبة النحت أكو ناس يعني هو من ينولد عنده موهبة من الله إذا كان رسم إذا كان نحت لكن برأيك هل هي الموهبة ممكن أنه تكون كافية أنه تخلي الشخص يبدع في العمل لو لازم أنه يكون وياها خلينا نقول تكملة أكاديمية؟
1: بالحقيقة أنا أشوف كل طفل هو فنان صغير.
0: صح.
1: لكن شنو اللي يميز طفل عن طفل هو الاستمرار. يعني تشوف مثلا أنا من كنت طفل أشوف كل الأطفال يرسمون نفس المستوى نفس الوجوع عندك تحرر بالقلم من تجي ترسم ما تخاف. إحنا مشكلة أشقد ما نكبر يزيد الخوف بينا. فتتقيد صح. مثلا بالشكل، تتقيد باللون، تتقيد غير تفاصيل. لازم من توصل مرحلة انك انك طفل من تكبر اي مرحلة، يعني انت صرت فنان ناضج يعني اكيد يعني وياك امكانية، مو فقط يعني هيك تجي ترسم مثل اطفال. ف يعني اكيد الفن يحتاج له خاصة الاستمرار. الاستمرار ضروري في عالم الفن، بأي عالم من العوالم، الهندسة يعني من تستمر يصير عندك إبداع، يصير عندك فكر.
0: أوكي حلو. إذا الناس طيب أيضا منحوتات الشخصية، يعني مثلا خلينا نقول يوم إجا شخص يقول لك أنه أنا أريد تسوي لي مثلا فد لوحة إلية للوجه، يعني مثلا أكو تجي لوحات مجسمة صح. صغيرة مو تمثال كبير آه، أنتوا تسوونها هيك هي أعمال مثلا ايه. الأشخاص وجوه مثلا أو فد خلينا نقول شيء معين يجيب لك يقول أريد نفسه تسوني
1: قوالب. الحقيقة يشتغل كثير من هاي الطلبات الشخصية خاصة أوكي. كنحت مو رسم، رسم قليل ما أميل على البورتريهات والتفاصيل لكن النحت يعني مشتغل كثير من الأشخاص وخاصة شخصيات سياسية، بس أنا يعني قليل نشر بهاي التفاصيل لأن يعني ما أريد أنحسب على جهة معينة أو شيء، وأنا بالفعل مو يعني ما يعني
0: أنت مستقل،
1: مستقل يعني فنان مستقل، أريد أعيش يعني حياتي بأريحية ما أنتميها يعني حاليا بالفكر الموجود عندي أنه يعني اللي أشوفه يشتغل صح أكيد أنا معاه، لكن ما عندي حاليا فكرة أنتمي لجهة أو شيء.
0: جميل جميل، الحرية هي جميلة، وأنه يكون للشخص على شخصيته وكيانه واستقلاليته، أعتقد هي هاي بحد ذاتها حرية. جدا عظيمة جميلة جدا فعلا، الحرية ماكو أجمل منها. طيب إذا النينوس هل ممكن أنه الفن يحفظ ذاكرة الشعوب؟
1: أكيد يحفظها، يعني خاصة إحنا شون وثقنا حضارة، وثق أجدادنا أقصد حضارة بلاد ما بين النهرين من المنحوتات اللي وصلتنا، شون كانت حياتهم اليومية، شون كانت حياة الجنود، حياة الملوك، حياة كافة أبناء المجتمع، فوثقوها من خلال هاي الجداريات وهاي الأعمال، شون كانوا يصيدون، شو يعني أكيد كل مرحلة عندها يعني أمور لتوثيقها. إحنا الفن وثق لنا حضارتنا، حاليا نوثقها بالفن بالكتب ومصادر، نوثقها ب يعني كل مرحلة لها أهميتها، لكن الفن هو يرسخ أفكار الشعوب، يرسخ مثلا القوانين، يرسخ هواية تفاصيل. قبل كان الفن اعتماده بعد أكثر، يعني كان يعني يحتاج لها فنية من تكتب نص، تكتب شيء
0: مسلات حمورابي ونبوخذ نصر وغيرها، هاي كلها كانت من القوانين اللي بقت لها. اليوم مثل ما أنت قلت راسخة في الذاكرة، وما شاء الله يوم عن يوم ده نكتشف في كل محافظات العراق الحبيبة،
1: كل شبر من العراق
0: يعني تخيل في النجف الأشراف،
1: لازم نشيل العراق ونرجع للماضي
0: بالضبط، يعني يكتشفون انه اكو كنائس قديمة تحت واثار كثيرة، يعني برغم من تغيير المعالم واستخدامها يعني بغير اشكال، ولكن ده تطفو على السطح هاي الاثار الحلوة اللي اتمنى انه يكون اكو بحث عنها اكثر دقة طبعا. والاهتمام بها بشكل اكبر. نينوس مثلا اذا انت اكتشفت فد موهبة عن طفل، شو ممكن انه تشجع يستمر بها؟
1: أنا قلت لك كل أطفال
0: والأهالي بالأخص والأهالي يعني شون ننصحهم هاليوم؟ أكو ناس يعني نكون واقعيين، كثير من الأهالي يمكن خلينا نقول حتى بالأجيال السابقة جزء أكثر من هسة، من يشوف الطفل ويسمع أنا بدي أروح أصير مهندس دكتور، يعني من شوف يوصل إلى موضوع الفن كأنه ما يستهين به، كأنه شنو يعني الفن رسم مش راح يوكلك خبز، الفن شي يسوي لك إذا كان تمثيل إذا كان نحت، بكل أنواع الفن شفت للأسف أنه ما كان أكو قبل ذاك الاهتمام به، لكن الآن دا أشوف أكو العكس، فشون إحنا نشجع الأهالي بهيك حال أنه جزء من هذا الطفل يخلق فنان؟
1: طبعا هو قلت لك يعني الأهل لهم دور أساسي في تنمية قدرات الطفل سواء بالفن أو بالدراسة أو بأي مجال. يعني نصيحتي لأي واحد عنده موهبة يعني خاصة الشباب المقبلين بالعمر أنه الفشل وارد، بدا لازم يعني تقبل أي فشل يصير أي نكبة، لكن الاستمرار هو الأهم. إذا ما تستمر بشغلك سواء كنت يعني حتى إذا توصل لمرحلة الاحتراف يعني ما راح تقدم الشيء الجديد، لأن لازم تواكب كل التقنيات مثل ما قلت الذكاء الاصطناعي صح. الأجهزة اللي تظهر يعني بشكل مستمر، لازم تطور عملك. لأن الدنيا كل السريعة صارت كل سنة تنصدم بشيء يعني مرات أقول يابا وين كنت من أشوف هاي التقنيات من وين يعني يعني كنا نشوف مثلا تماثيل يعني يعني صينيين مسويهم أثاري هم طابعيها وجايبيها ماضية من صور أو هاي بشكل سهل
0: هي صح
1: يعني يعني كنت أتعجب إذا أقولها هي ما بها ذيك الروحية اللي إحنا من نشتغلها
0: يعني تقدر تستشعر أنه ياهو هو الفيك وياهو
1: تبين تبين أكيد فيعني الاستمرار بأي مجال هو أساس النجاح.
0: حلو كلمة تختصر النحت بيها
1: النحت يعني تنفصل بيه عن العالم يعني تعيش مع العمل.
0: حلو تشغل موسيقى عادة ويا أثناء ما تعمل لو تحب أنه تكون المكان هاد وما حد ماكو يشوش عليك وتركز هيجي
1: أنا بصراحة مو ما أتحسس كلش من هاي السالفة بالعكس مرات يكون مثلا صديق بجنبي أستمتع من يكون موجود من أجي أشتغل بس مرات يحتاج لك أن تكون بوحدك بانفراد من تشتغل على ما تطلع الإنتاج الحقيقي للعمل خاصة باللمسات يعني اللي تكون أساسية بالعمل.
0: إيش تتمنى مستقبلا نينوس عندك ببالك مثلا فد مشروع معين تتمنى أنه أنت تديره أو يكون عندك فد فكرة معينة تحب أنه أنت أنه تصير على أرض الواقع واقع إذا كانت بطريقة خاصة لك عايدة لك أو لفائدة المجتمع خصوصا في موضوع النحت.
1: الحقيقة أنا قلت مجتمعاتنا تحتاج للتوثيق أكثر من الفن خاصة توثيق مثلا إحنا من الزيت التراثي توثيق أنا عندي فكرة أنه يعني نوثق خاصة بشعوبنا الكلدان السريان الأشوريين نوثق طريقة لبسنا تقاليدنا متاحف أو كل مدينة نخلي مثلا رمز لهاي المدينة أنه على بد لا تندثر هاي العادات وهاي الأفكار مثلا أكو مدن مع الأسف أشوف أنه أغلبية أهلها هاجروا لازم نخلي مثلا بصمة أن الناس اللي يجون يعرفون شنو أصل هاي المدينة.
0: جيد واستخدام اللغة السريانية أيضا ضروري تشوف نينوس أنه ممكن أنه واحد يسوي شوي بدي يسوي منحوتات باللغة السريانية مثلا لوحات تكتب باللغة السريانية أكو شيء دا تصير أكو قطع مثلا سوون
1: أكو كثير من الخطاطين إحنا ببغداد أغلب المناطق اللي عايشين بها مجتمعاتنا تسوي خط وتسوي حتى تقدر تدخل منحوتات بال يعني باللغة السريانية يعني شفت بأمريكا يعني يعني كاتبين شلامة باللغة السريانية بشكل برونزي أتوقع بكاليفورنيا بسان دييغو أو هيك شيء سان خوسي عفوا أي
0: يعني متروسة ما شاء الله عراقيين
1: فيعني مهتمين بها هناك وشفت أنه أكو اهتمام يعني جاليتنا خاصة أولادهم يعلمون اللغة لأن هناك صعبة تحافظ عليها مثل ما إحنا دخلت اللغة بمجتمعاتنا خاصة إحنا أقول مجتمع بغداد وبرطلة وكرمليس اللي قريبين حوالينا العرب ودخلت اللغة العربية بقوة إلى مصطلحاتنا مثلا إحنا كثير من الشباب إحنا كلنا نقول لبن خلوة ناسين شنو خلوة يعني هاي أبسط شيء يعني صار نعرف شنو خلوة بس شنو انه صارت مثل عاده يمنا اشقد ما نتخالط بس لازم واحد يحافظ اشقد ما تصعد للشمال مثلا اهل الجبل واي شوف اللغه اكثر بيور
0: بالضبط.
1: اكثر صفاء هنا بعنكاوة فايته مصطلحات يعني كرديه مثلا باللغه بامريكا كلها
0: تتاثر بكل
1: ما ادري شنو يحكون كلها ناسين
0: صح
1: يعني كثير من المصطلحات بسبب يعني انه عايشين بهالمجتمعات فلكن لازم اشوف الكنيسه لها دور مهم انه تنطي القداديس باللغه السريانيه
0: صح
1: ويعني تنطي هاي الثقافه مو فقط يجون الناس مستمعين
0: بالضبط بالضبط اني ايضا اشد على ايدك في هذا الموضوع لانه يعني الحفاظ على اللغه هو حق كفيل يعني وبالاخص لغتنا يعني لغتنا هي اللغة الأصلية لغة الأم العريقة اللي من خلالها يعني هي أصلا الشعوب الأخرى يعني يعني اتضحت ونضحت من عندها فأتمنى إن شاء الله يا ربي فعلا كل ما أنت تتمنى أنه يتحقق وخصوصا إحنا في بلد لا يستهان به بهاي الحضارات وهذا الإرث الموجود إن شاء الله أكيد يكون أكو اهتمام أكثر به. كلمة أخيرة نينوس تحب توجهها من خلال عنكاوة راديو.
1: أشكر المستمعين عنكاوة راديو اللي استمعوا لقائنا شكر خاص لك الكادر الموجود يعني أتمنى الخير لمدينة عنكاوة، خاصة أنه عشت بها ثلاث سنوات. ثلاث سنوات كانت يعني غيرت مجرى حياتي الحقيقة، أنه طلع اسمي من هذا المكان، فرص أكيد أكو. يعني أنا رسالتي للعنكاوة، رسالتي لمجتمعاتنا يعني سوراية بين قوسين، أنه يعني نحاول نحافظ على وجودنا، نحافظ على يعني هويتنا اللغوية، لغتنا يعني بتقاليدنا يعني الجميلة. فأكيد هاي هوية للحفاظ على وجودنا في هاي الأرض، أرض الآباء والأجداد. فالوجود هي رسالتي من الناس اللي دي يسمعوني، إنه نحافظ يعني أشقد ما نقدر على وجودنا بهاي الأرض.
0: أكيد، وإحنا بدورنا بصراحة كعنكاوة راديو نتمنى لك كل التوفيق. أنا سعيدة كنت اليوم باللقاء وياك، وبالعكس هذا فخر إن اليوم إحنا نشوف أبناء أحد أبناء شعبنا الكلداني سرياني الآشوري دي يبدع ودي يحافظ على الإرث الحضاري. وهذا الفن بحد ذاته هو بقدر ما هو يحتاج إلى جهد وصعب ودقيق، ولكن بنفس الوقت بحب بعطاء، بمثل ما أنت قلت أنه أنت راح تخلي اليوم حضارتك حية، يعني تاريخك حي يبقى ما راح يموت. لأنه إحنا مثل ما قلت أنت ممكن الكتب قد تندثر، يصير بيها شيء تتعرض مع الوقت إلى أنه تتشقق أو تروح، ولكن النحت والتراث يبقى هو هو، يعني ينقل تاريخك عبر آلاف السنين. فإن شاء الله يا ربي، تحياتي جدا لك، وتحياتنا للوالد أيضا، وإن شاء الله يا ربي دائما نسمع عنكم بالأفضل، والموفقية لك، وهاي الورشة تكبر وتكبر. وإحنا نطلب أيضا منا بدورنا، نطلب من عندكم أنه ترجعون تسوون دورات، لأنه صدقني كثير أكو يمكن اليوم يحبون هذا الفن، ولكن ماكو ذيك الأماكن اللي يقدرون أنه يتعلمون بها. فإن شاء الله يصير عندكم المجال الكافي أنه تفتحون ورشة تعليمية حتى إحنا نحافظ على هذا الإرث الأصيل. فشكرا جزيلا لحضرتك، وأتمنى لك كل التوفيق.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا لك.

0: ألو صباح الخير.
1: ألو صباح الخير.
0: يا صباح يا بشين لينا عززتي قد خيوات ما أخبارك؟
1: بس أنت مشتاقين أختو أخبارك.
0: نحن الأكثر مشتاقين والله مارين ولينا خ خ غياب باشي لو هاي فترة ليتن.
1: أمين الغياب كبير آخر شيء مع امتحاناتي
0: امتحانات أنا توقع وتلي
1: ظروف يعني أمين فلي مطبوخ يعني يلتشو مندي إدي يوم أخرايا و يعني
0: أوكي.
1: يوم أخرايا طالت بس طالت طلاب يوم أخرايا خلي طالا ليثن يوم أخرايا
0: أوكي إما وزاري لتوخن همين لينا
1: وزاري ثالث هم التنقي بند نفس المدرسة
0: ها أوكي
1: وبيشن بعد سادس هم شمانا أكيد بتفلطي بعد بيشن دور الثاني يعني مندي بفرض مندي لمتتالية له
0: بالضبط بالضبط أو يعني بالأخص يعني دائما أخني كذخ يعني كوادر الإدارية والتدريسين كبيرة بش يعني جهوة كاويلة لكن إن شاء الله يا ربي
1: صراحة بش تشاوة إلاني بس صح. يعني الحمد لله والشكر أنه المهم أمور بسي
0: بالضبط
1: والمهم طلاب ما في خا نتيجة
0: إن شاء الله
1: مصخي جان ومصخي نشواث وهمين
0: بالضبط
1: مصخيش مدرسات الأي شيء ولا أزل بلاش
0: بالضبط حبيبتي أكيد جهود أخن كبيرة بس ما هاويتن لاني جهود كوذيتن لحقيقة إديو من طلبة
1: واجب هي كنت خا يعني لا بس إنه سلك التدريسي يعني إدارة بس مدامة بلخلق قاوت خا مهمة يعني مثلا مهمة إنسانية لشيء إنه آدم جيل كامل دل عاتق أخذ البقرتخ فلازم أي مهمة أودتها يعني مضبوط وكامل أحاذف فلازم يعني هاوخ
0: أكيد
1: خلجة بش جديين
0: طبعا طبعا حبيبتي إديو موضوعا أكيد لنحت ويواق محك أخوة وإثوى منا نضيفا كبيرها وبسيما نينوس ثابت محكي ولا نديو عن فن النحت عن المنحوتات وكذا يعني بلاد رافدين غنية لقاو تراث وقاو حضارة لكن إديو التخاية حداثة بالتراث فما اللي رأيك بفن النحت بشكل عام لنا؟
1: من يعني آون خ يعني أكيد خ من أنواع الفني لأنا بشكل عام فن يعني أعجب ليري
0: أوكي.
1: فيعني أنا دوز لين إنه لج يعني لتي خ إلمام كبيرة قاد أي فن يعني بالأخص مثلا فن النحت بس كبيرة أعجب ليري إنه تملك خازق مثلا مغدخة الرياضة كاويلو الدورات كاويلو يعني كل مدي من آن وأطفال يعني دي مولتين هاوي بسيمة أنا لكرن لي مدي رندلا بالعكس يعني بس تمخم مجال الفنج لهاويلا إنه يعني خموخ خدوكة هو خاص سبيشالي مثلا فور يعني
0: بالضبط.
1: أي يعني
0: بالضبط.
1: شنون يعني أنواع فن مثلا مولبي كل مندي يعني هاوي مدارس خاصة هاوي مندي إثم كبيرة يعني خاصة أطفال تخزي يدك عاجب لي لهم تعليقة
0: وتبرن
1: بأوبرا بطينة بأدية فكما لا أدخله يعني صقل أي موهبة ديدو إنه بدل ما امتعت لي ومشختني جانو ونشوفش بشي أعصاب لا هاوين الخمدنا الصخاص يعني ملبي قاوة آني من ديان طالت يا لديدا
0: بالضبط بالضبط
1: أنت مستقبل هاويلا
0: أيش من دي محكيلا قاوة
1: خاصة خامخ إيه
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فعلا انه ضروري إديو هايثن خا مؤسسات تعليمية اهتمام اوذي كبيرة بش قاود اني فنون مولبيلي طالد اطفال
1: طبعا يعني مولبيلو من بداية يعني مندي مضبوط لا انه هاو دخت يعني يعني هرادخ مثلا خمندي يعني لاو القوانين مرهاوغ لاو التعليمات لا بالعكس يعني هاوي لكل من دي دوك الجانة يعني تخت كمريلا
0: بالضبط بالضبط
1: فإن شاء الله أي من دي إجبار
0: أكيد حبيبتي إن شاء الله كبيرة هوية بسمت عزيزتي لينا المخبورة
1: بسيمة
0: وإن شاء الله يوم أخا بسيمة
1: تحياتي
0: عزيزتي يا
1: مخرجتك كل أخن
0: يا بشينا حبيبتي يا بشينا قاوة مع السلامة
1: شهلا وحبا

0: جوج
1: ويا اتصال. الو صباح الخير.
2: صباح الخيرات يا ولد صباح حبيبتي.
1: يا اهلين حبيبتي يا صباح الانوار عنان، شلونك؟
2: نشكر الله مليحه، انت شلونك؟
1: ان شاء الله دائما حبيبتي. انا بخير الحمد لله، اذا انتم بخير.
2: اخبار يوسف شو ماكو
1: يوسف؟ يلا ان شاء الله قريبا يوسف يجي، قريبا يجي ونحبسه.
2: ويصبوا
1: هسا؟ والله هسا بأبعد منطقة في الكرة الأرضية باستراليا حاليا يوسف.
2: لا. الله
1: معانا حبيبي. الله يسلمك. الله يسلمك.
2: احنا نفتخر بينه وبيك لأنه أنت يعني فعلا مرآة لإذاعة إنكاوا.
1: حبيبي الله يسلمك يا رب، هذا فخر لنا أكيد عزيزتي.
2: مواضيعكم كلها منوعة، يعني ما كنت متوقع أنه هاليوم راح يكون الموضوع عن النحت، وصراحة عاد أسمعكم من بداية برنامج لحد الآن من دمجة كلش.
1: حبيبتي
2: يعني أنتم دا تحيون الفن فعلا، بالرغم أنه بلدنا بلد حضاري وغريق، لكن الاهتمام بهذا النوع من الفن جدا قليل.
1: صح.
2: يعني أنا قبل يومين سمعت ندوة يقول، يعني وزير الثقافة دي يقول هسه نتخرج عندنا طالب واحد من كلية الآثار.
1: الآثار
2: يعني استغربت من كلية كاملة على طالب واحد. ليش؟ لأن ماكو اهتمام.
1: صح.
2: ماكو اهتمام بهذا. فليش يعني أنا كلش انقهرت بالتي معقولة قال الكلية كلها والتدريسين كلهم يدرسون طالب واحد.
1: للأسف.
2: هذه لأنه اهتمام أكثر، لأن يعني هذه هي يعني مرآة البلد. حضارة البلد ما لازم احنا لازم نطورها ما نطفيها.
1: بالضبط.
2: يعني حلو لما احنا ليش من نروح للخارج، يعجبنا نزور متاحف ونشوف الحضارات ونتباهى ونشوف احنا اثارنا وحضارتنا اخذ الخارج، يعني تحولت هناك سرقت، فنجوع حسرات، لكن احنا ببلدنا ماكو هالاهتمام فعلا. لو يفتحون مدارس حتى بالابتدائية ما ندرس خاص عن النحت. احنا ما كنا بالمعهد كنا ندرس فن النحت وتعلمنا شغلات كثيرة، فهو فعلا فن حلو وصعب، لكن صعب يحتاج إلى قوة وصبر ويحتاج إلى ممارسة دائما، الإنسان يكون دائما يكون خيالي إنه تأملاته، يعني شلون يكون الشيء اللي يفكر بينه يسوينه.
1: صح.
2: فحلو هو يعني نحت جدا مهم وضروري. وهو يعني فعلا يجيب مورد للبلد مثل ما قال. وأقلك الصراحة من قرية الإعلان البارحة عن إنكاوا دا تقولون ويا نينوس، توقعت نينوس شايب رجال كبير عنده خبرة، فانصدمت بالضيف، قلت هذا نينوس ما شاء الله الله يحفظه.
1: يعني طبعاً والده هو مشهور جداً، والده هو من فنان رائع جداً الأستاذ ثابت اللي عنده أيضاً هنا عمل في عنكاوة، ولذلك إحنا دائماً نقول فرخ البط عوام. زين، فإن شاء الله نتمنى له أكيد كل التوفيق، ونفرح اليوم من نشوف أنه تتوارث هذه المهنة من الأب إلى الأبناء.
2: فعلا حلو هاي الشغلات، والله يباركهم ويكثر أبدالهم. ونشكركم كلش كثير، نشكركم على هكذا يعني لقاءات حلوة، وتخلونا احنا نتثقف أكثر ونطلع حبيبتي. أكثر ربي يبارككم، وتحياتي لك والمخرج أخي يوسف وكل مستمع.
1: تسلمين حبيبي. تسلمين، شكرا لك أيضا عزيزتي، واتمنى لك نهار سعيد.
2: نهار سعيد عليكم.
1: مع السلامة. مع السلامة.

والله الله يا وصالك من غبت عني قلبي حن وجالك. وننتقل من الله يا جمالك إلى فقرة هل تعلم؟

طبعا معلوماتنا اليوم أكيد باختصاص النحت، بما أنه اليوم كان موضوعنا عن النحت. فيقول: هل تعلم بأن أشهر النحاتين العراقيين أكيد هو جواد سليم، حيث يعد صاحب أشهر نصب في العراق وهو نصب الحرية في بغداد، حيث تميزت أعماله بدمج الفن الحديث مع الرموز والتراث العراقي القديم، لذلك أصبح رمزا مهما للفن العراقي المعاصر، حيث صمم نصب الحرية ليحاكي عن قصة الشعب العراقي بطريقة فنية مؤثرة. أما عالميا فيعتبر ميكيلا أنجيلو من أعظم النحاتين في التاريخ، وهو صاحب تمثال داود الشهير وتمثال الرحمة، حيث كان قادرا على تحويل الحجر الصلب إلى تفاصيل تبدو حية بشكل مذهل، وما زالت أعماله تدرس لحد هذا اليوم في كليات الفنون حول العالم.

وننتقل إياكم الآن مشاهدينا ومستمعينا إلى آخر فقرة من فقراتنا وهي حكمة هذا اليوم. إذا أردت أن تعرف قيمة دقيقة واحدة اسأل شخصا فاته القطار. هذه الحكمة تبين بأن قيمة الوقت لا تفهم بالأرقام بل بالمواقف، وأحيانا دقيقة واحدة فقط تغير يوما كاملا أو فرصة مهمة أو حتى مسار حياة. الإنسان غالبا لا يشعر بقيمة الأشياء الصغيرة إلا بعد خسارتها، والوقت من أكثر الأمور التي لا يمكن استعادتها مهما حاولنا. كثير مرات أشوف وأني أحد الأشخاص للأسف أحيانا من يكون عندي شيء ما أقول ما يخالف يلا باكر راح أسوي، أقبل راح أسوي، يجي باكر وأجل إلى بعده وبعده وبعده. وكثير من الأحلام والأشياء والفرص اللي تنتظر من عندنا كلمة واحدة أو موقف واحد نأجلها بسبب الظروف، بسبب أشخاص، بسبب مشاكل معينة، وقد يكون انشغالات وأفكار غير صحيحة، وقد تكون أحيانا أيضا البيئة هي بيئة غير مساعدة على أنك أنت تخطو الخطوة الصحيحة، وبالنهاية ما تشوف إلا أنه فجأة العمر مشى بيك وأنت ما قدرت تحقق هذا الحلم أو هذا الشيء اللي أنت كنت تتمناه. لكن أقول دائما من المهم والضروري جدا أن نعرف قيمة الوقت. أحيانا لو كان الإنسان يدرك شقد أهمية الدقيقة أو الخمس دقائق أو الساعة الواحدة في حياته ما كان ضيعها اعتباطا على أشياء لا تستحق أو على أشياء ما بها معنى أو تافهة، سواء كانت الجلوس لساعات طويلة تحت التلفاز أو مشاهدة أشياء يعني ما لها معنى أو مراقبة حتى الحياة الآخرين بدون جدوى بدون تعب وبدون كلل وملل. هاي طبعا من أكثر الأشياء اللي أنا أشوفها أنه تستنزف طاقة الإنسان وتطوره ونجاحه، هو أنه تراقب وترى نجاح الآخرين وتقعد وتحسد وتنمم وتحتقر وتأذي وتجرح وتشوه بالمقابل، وانت قاعد في مكانك بقيت لا تطورت لا ثقفت لا تعلمت شيء. لذلك اقول دائما حاول انه تنظر الى نفسك وتلتهي بنفسك وتتعب على نفسك وتقدر قيمة الساعات اللي رب العالمين انطالك اياها حتى تنجز فد شيء مهم بالمجتمع، وباكر عقب الناس تذكره بالخير تقول على الاقل الله يرحمه او الله يخليه في الشخص فلاني أنجز فتشي للمجتمع أو سوى فتشي صالح، أفضل مما أنه يقولون الله يرحمه كان مو خوش إنسان أو كان نميمة أو أبو المشاكل. تفرق أكيد السمعة بالنهاية، والذكر الطيب هو الأهم اللي يبقى خالد في ذاكرة الإنسان. مثل النحت، إحنا نقول دائما أفعالك هي النحت اللي أنت راح تنحتها بالنهاية وتخلي الناس تتكلم عنه أما بالصالح أو الطالح.

طبعا راح نشوف اكيد من الفائز الاول ويانا ام رنيم. الف مبروك لام رنيم فوزها ويانا بالجائزه الاولى المقدمه من غسل المصيف. الجائزة الثانية هي من مصيب منى توما. ألف مبروك لمنى فوزها ويانا بالجائزة الثانية أكيد المقدمة من الفنان التشكيلي نينوس. بإمكان كل من أم رنيم ومنى أنه يستلمون جائزتهم من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. في النهاية أحب أشكر كل مشاهدينا وكل مستمعينا اللي كانوا متواجدين ويانا على البث اللايف وعلى تعليقاتكم الجميلة وكل من كان يسمعنا من خلال صوت الراديو. ونشكر كذلك ضيفنا الفنان المبدع. نتمنى له أكيد كل التوفيق والنجاح والإبداع، وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا ويانا في هذا البرنامج لهذا اليوم. وكنت وياكم آني في الإعداد والتقديم مريم عماد، وكل الشكر أكيد لمخرجنا المبدع سام بلندر. نشوفكم إن شاء الله في الأسبوع القادم بحلقة جديدة من برنامج عنكاوة هذا الصباح. مع السلامة.

فقال خليا من برسقالد عنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقالد عنكاوا ذبذبت شؤوتشي بوينت شؤوتشي.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني.
2: لياس ديراني،
0: ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

شموئن يا شموع قال بليتم أثرد شلامة، قالت شاوق عن كاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

قرباني واحساسه اهم موسيقى صونا ابي ابو جريني.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

خرزت قناثة وخلي زمرياثة وخرزت طمانة كبرسي بيماثة خرزت أي راديو خلي وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة رسقالت دا عنكاوة الذبذبتا شقوت الشي بوينت شقة.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة، عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: ضيفنا الفنان التشكيلي والنحات نينوس ثابت ميخائيل. يسعد صباحك نينوس.
1: صباح الخير عليكم وعلى كل متابعين راديو عنكاوة. أكيد سعيد بوجودي معك.
0: الله يسلمك. أول شيء طبعا احنا آسفين جبنا لك أكيد مسافات من مسافات بعيدة، ولكن بصراحة احنا شفنا اليوم كلش ضروري نتكلم عن أروع فن. يمكن بالنسبة لي أنا كلش يستهويني فن النحت، لكن قبل ما نتكلم عن فن النحت بصراحة أحب شوية أتعرف عن نفسك.
1: نينوس ثابت فنان تشكيلي، ممكن أقدم نفسي كنحات لأن أغلب شغلنا داخل العراق نحت. خريج كلية فنون جميلة جامعة الموصل، أعمل بورشتي الخاصة كمختصة بالنحت والرسم.
0: حلو. طيب نينوس، موهبة النحت من وين بدت عندك؟ يعني هل أنت اكتشفت فجأة نفسك أنه أنت تحب النحت، أو ممكن خلينا نقول بسبب أنه الوالد يعني هو مختص بالنحت فصارت عندك خلينا نقول أحيانا الولد يشوف على الأب أو على الأم، يعني مثلا يتوارث خلينا نقول من عندها هاي الموهبة، شلون أنت اكتشفتها؟
1: أكيد تأثيرات العائلة لها يعني أهم الأسباب اللي خلتني أكمل بهذا المجال وأدرسه من الناحية الأكاديمية أيضا. فأنا من طفولتي كنت أباوع على أعمال والدي وهو يشتغل بالطين. كتلة الطين تعرفين الأطفال ينجذبون إلها لأن هي سهلة، تأخذ طين تعجين مثل عجينة، فكنت شوية أحب أجسد الأشكال وأشوفه متأثر بالفن الآشوري والدي كان، فأنا أيضا تأثرت بهذا الفن. وحاليا أنا يعني أخذت كمصدر رزق لي، أشتغل ونسوي أعمال ضخمة. وأيضا ملاحظة أنه اشتغلنا نصب في عنكاوة، نصب قلقامش أكيد
0: من الأشياء الجميلة حقيقة، يعني واحد يشيد بيها. ولكن نينوس يعني أيضا أنت حاليا عندك لوحات، ترسم لوحات يعني. ليش استهواك النحت أكثر؟
1: النحت يبرز الشكل بشكل ثلاثي الأبعاد ويبقى معاك لمدة زمنية طويلة، يعني مو يكون داخل غرفة مغلقة مثل هاي وأخلي هاي اللوحة. يجوز فئة معينة من الناس تشوفها، بس من أسوي تمثال نحت أنطي بي أفكار، أنطي بي جمالية للمنطقة اللي أخليها ويصير خالد إذا يكون بمادة البرونز.
0: ها حلو، مادة البرونز. هسه هو رح نجي نتكلم عن المواد نينوس. يعني أول شيء هي من شنو مصنوع التمثال؟ خلينا نقول
1: هو النحت أنواع يعني بصراحة، وأكو هسه هواية خامات يستعملوها النحاتين. الخامة الشائعة حاليا بالعراق هي مادة الفايبر كلاس. فايبر كلاس لأن مادة يعني جيدة مقايمة نوعا ما للظروف الجوية، لكن أكيد مو تجيب قيمة البرونز. وأكو أيضا الحجر، الحلان، فرش الموصلي، هاي طبعا المواد أحسن. بس حاليا النحت على الحجر صار أقل من قبل، لأن حاليا أكو تقنيات ومواد. يعني بصراحة شخصيا تعجبني مادة الطين لأن أقدر أتعامل وياها سهولة أكثر، تأخذ وتحذف وإضافة. وبعدين نسويها قالب مثلا من السيليكون، من الجبس، وبعدين نصبها من أي مادة نريدها، مثلا تكون برونز، تكون جبس، تكون فايبر كلاس، سمنت، أي مادة موجودة نقدر نشتغلها. إذا نجسدها بالطين.
0: حلو. زين إذا نينوس في داخل الورشة الخاصة بحضرتك عندك أكيد العجلة اللي خلينا نقول اللي يستعملوها بالطين ويشيدش الشكل
1: خزف
0: بالضبط، أنتوا تسوون دورات أو خلينا نقول ورشات تعليمية داخل الورشة مالتك؟
1: صراحة فترة معينة اشتغلنا ورشات، لكن بصراحة ظروف العمل منعتنا حاليا، لأن نشتغل أكثر شيء مجسمات ضخمة. والمجسمات الضخمة تحتاج لها شهور من العمل حتى تكمل، فماذا نوافق. بس إن شاء الله مستقبلا أكو أفكار. عندنا ورشة كبيرة، احنا تقريبا 16 محل، أكثر من 16 محل.
0: حلو.
1: منفرد يعني، فنقدر إن شاء الله نقسمها مكان للعرض، مكان للدورات، مكان مكتبي، مكان يعني مقسمين شغلنا. احنا نشتغل كفنانين حقيقة محترفين، مو مثلا يجيني شغل أشتغله بالبيت أو أشتغله بمكان معين أجر. احنا عندنا ورشتنا الخاصة معروفة من بغداد وعلى مستوى نينو والعراق.
0: حلو. أي الفئات نينوس أكثر دا تشوف هي اللي دا يعني دا تطلب خلينا نقول المنحوتات هاي الضخمة والكبيرة؟ يعني هل هي أشخاص يعني في داخل المنازل لو الأماكن خلينا نقول الهاي كلاس اللي هي أكثر شيء تطلب هاي الأشياء الفخمة الجميلة؟
1: الحقيقة كل الفئات تطلب، لكن كل فئة لازم تراعيها من الناحية مثلا السعرية، من ناحية يعني أكو تماثيل مثلا نسويها قولة بتكون تجارية تقدر أي فئة تشتريها. يعني لا نراعي الأذواق بس كإحنا كفنانين بصراحة ماخذين النصب أكثر شيء بعين الاعتبار بالعمل نشتغلها أكثر شيء الجهات الحكومية المنظمات أو أشخاص مثلا رجال أعمال أو هكذا شيء.
0: حلو شنو أكثر عمل حبيته يعني أنت من أنجزته ما قلت أوه يعني أنه أنت أبدعت فيه وحسيت بالفخر أنه فعلا هذا العمل هو رائع؟
1: الحقيقة احنا فنانين يعني احس نفسي دائما بالبداية ايش قد ما اشتغل اقول لا يعني تقدر تبدع اكثر وتشتغل اكثر بس كعمل عجبني اكثر شيء نصب المستقبل المشترك اشتغلت بناحية الشهرة اشتغلت للاخوة الايزيدين ايضا تقريبا 4 اعمال نحتية لشهداهم يعني القوش اشتغلنا باغلب مناطق العراق بس يعني كهذا النصب يعني شفت بي انه بصمتي وهويتي الفنية شوية بدأت تبدي منه.
0: حلو طيب نيناس شنو الفرق بين الفن التشكيلي خلينا نقول الفنون التشكيلية متعددة شنو الفرق بين النحت والفنون التشكيلية الأخرى؟
1: النحت تتعامل مع سطح ثلاثي الأبعاد مو من مثلا فن مسطح من زاوية أي لوحة بس أقدر أشوفها من مثلا زاوية واحدة لكن النحت تتعامل مع شكل ثلاثي الأبعاد لازم تكون نظرتك واسعة تكون عندك مساحة على مود تشوف العمل خاصة إذا يكون كبير لأن الأخطاء تبين من المسافات البعيدة يعني الأساس النحت هو يعني الماكيت تشتغل مثلا تشتغل ماكيت صغير وتكبر العمل.
0: أوكي.
1: نعم
0: والأدوات اللي تستخدموها شنية؟ عندي فضول أعرف شنو الأدوات
1: يعني أكو أدوات جاهزة الحقيقة أكو إحنا أدوات إحنا نسويها أكو أدوات أوكي. حذف وإضافة ومثلا خاصة بالعين خاصة بالرموش خاصة بكل شيء موجود بال يعني هي أشكال خشبية على أكثر ونحط بالطين تستفاد من الأشكال الخشبية الموجودة بالسوق
0: أوكي.
1: وإذا مثلا حجر يحتاج لك شفرات معدنية أو أنا ما أحب دائما كنحات بالطين أشتغل يعني أكو أيضا أغراض معدنية للعمل لكن أنا أفضل الخشب يعني أكثر للطبيعة.
0: حلو حلو بس يا وأصعب نوع من النحت نينوس يعني برأيك وش وقت تشوفون أكثر صعوبة باستخدام النحت على الألواح مثلا الطينية لو على الجلس لو على الحجر أي مادة هي شوية نوعا ما تحتاج قوة بدنية وتركيز أكثر لما تشتغل بها؟
1: طبعا الحجر هو الحجر. الأصعب لأن أي خطأ لا يغتفر يبين قبل بس الطين تقدر تضيف وتحذف مثل ما قلت لك.
0: أوكي.
1: فالحجر بصراحة ما عندي تجربة كبيرة به بس أوكي. أكثر شيء قلت لك أني اشتغل بالأعمال الطينية والدي الطين. يعني قبل مشتغل أعمال ونصب ضخمة بالحجر.
0: أها حلو نعم. أوكي نينوس راح نروح في فاصل صغير نسمع أغنية وراح نرجع.
1: بصراحة ما عندي تجربة كبيرة به بس أوكي. أكثر شيء قلت لك إني أشتغل بالأعمال الطينية والدي الطين. يعني قبل مشتغل أعمال ونصب ضخمة بالحجر.
0: أها حلو نعم. أوكي نينوس راح نروح في فاصل صغير نسمع أغنية وراح نرجع نكمل على موضوعنا.

0: رجعنا مكملين وياكم مشاهدينا ومستمعينا. نينوس، سؤال، شنو الرسالة اللي ممكن نقلها التمثال أو النحت للمجتمع، وليش تعتبر اليوم المنحوتات ممكن أكثر أهمية من الكتب أو الأعمال الفنية الأخرى؟
1: هو بصراحة ما أقدر أقول أهم، لأن الكتاب يعلم الإنسان بس المنحوتات هي أشوفها نوع من الرفاهية للمجتمعات الحقيقة. فيعني شلون أقولها، هل ما زال
0: يعني إحنا عندنا هو العراق برأيك هو لا يزال محتفظ بالهوية الفنية
1: الهوية الفنية أكيد الفنانين نشوفهم ليها سيستلهمون أفكارهم من حضارة بلاد ما بين النهرين ويحدثوها. لازم يكون بالفن أكو تطور دائما، ما يصير بس نظل مثلا نستنسخ أو نقلد الأعمال لكن نضيف لها. لكن احنا حاليا نشوف مرحلة التوثيق المجتمع، لان فايت بحروب، فايت صعوبات كثيرة، فلازم نوثق هاي الاعمال، خاصة مثلا تفاصيل بسيطة. يعني مثلا وثقت هذا العمل رأس الثور المجنح يكون على اي مكتب موجود، نخلي ورد، نخلي اقلام، وهذا ما يقلل من قيمته، بالعكس صح. ينشر جمالي. الثقافة الجمالية لمجتمعنا وحضارتنا. فدائما أقول الفنان العراقي يتميز بهويته الخاصة، وأغلب الفنانين العالميين مستلهمين الأفكار من حضارة بلاد ما بين النهرين، لأن هي حضارة ثرية، أجقد ما تبحث تشوف نقوش جديدة، تشوف أفكار جديدة، شلون يوثقون ذيك المرحلة، خاصة بالفن الجداري. الفن الآشوري كان متميز به
0: صح.
1: أنا لازم أقوم مشروع كامل، يعني قايل لنفسي لازم أقوم مشروع كامل لهاي الجداريات فقط، توثيقها بشكل كامل بأشكال مصغرة يعني بورشتي.
0: جميل جدا. طيب لكن نينوس، الذكاء الصناعي اليوم أكو هواية ناس تستخدم الذكاء الصناعي وتجيب لك لوحات جاهزة وده يطلع لك شغل يعني مرتب. صح. برأيك هذا الشيء هم ممكن مأثر على المسيرة الفنية لبعض الأشخاص؟ خلينا نقول إن هنا راح يصير عندك منافسة، قد تكون أنت فنان وتعبان على نفسك وعندك التتش الخاص بيك والمميز، ويجيك شخص على الحاضر استخدم التقنيات هذه وأنجز العمل وكأنما هو اللي أنجزه. هاي الكارثة اليوم اللي تصير بالذكاء الصناعي، برأيك إيش قد مدى ممكن أنه تأثر على الفنانين الحقيقيين اللي دي يتعبون بجهودهم دي يبدعون؟
1: الحقيقة الذكاء الصناعي يعني سوى طفرة بالفن وكل المجالات، مو الفن حتى كطباعة. هسه تشوف الناس حتى تستشير الذكاء الصناعي كطبيب
0: صح،
1: كحبيب، ككل شيء يكون واضح وياك. فأكيد مثل ما تدخل بذيك المجالات تدخل بمجال الفن، يعني بالعكس أشوف إضافة جيدة للي يعرف يستخدمه. وأنا من الناس استخدمه، يعني هو إضاف لي أفكار وأضاف لي إضافات، يعني حتى أكون واقعي معاكم لأنه صار جزء من الحياة. بس ما يصير يعني أنه يضغى على أفكارنا، يعني أنا أشوف مع الأسف بالمستقبل، يعني خاصة الجيل

0: القادم إذا استخدمه بشكل مفرط راح يعني حل محل الإنسان كالتفكير. يعني ما راح حتى بالرسالة اللي راح أدزها أفكر وأشرحك
1: يأخذ القرارات عنك.
0: إيه يعني يأخذ قرار وينطيك نصائح ويجوز ما تكون صحيحة. أنت لازم تعرف نفسك، تعرف هويتك، إيش تريد من الحياة. الذكاء الاصطناعي إضافة لنا، وبصراحة حتى كبرامج نقدر نتعلم من خلاله النحت خطوات، بس ينطيك البداية. صح. لازم أكو تفاصيل أنت يعني تأخذها بعين الاعتبار وتأخذ مصادر موثوقة، يعني مصادر مثلا أجنبية، مو كل المصادر صحيحة. فيعني أكيد الذكاء الاصطناعي سوى طفرة بالفن وشي مهم أيضا للفنان اللي يريد يقدر يستغله بشكل صحيح، راح يطلع نتاجات ممتازة جدا.
1: جميل جميل. طيب لكن نينوس، هل برأيك أنه اليوم أكو دعم حقيقي للفنانين هنا؟
0: نوعا ما مرات يعني، بس بشكل محدود. هو يعني إذا ما مستمر شوية صعبة، خاصة الفنان اللي ينشأون بالبداية صعبة الاستمرار. لكن هناك فرص، يعني لازم الواحد يشتغل مو بس ينتظر الدعم الحكومي. الدعم الحكومي ما يعني يوصلك المرحلة. مثلا تجيك كل عمرك يجوز تمثالين ثلاثة من الحكومة أو منظمات، لكن أنت لازم تشتغل على هويتك الفنية، تشتغل على مهارتك، والشغل هو يجي عليك الحقيقة. صح. واني ملتمس هذا الشيء، ايش قد ما تجتهد راح يجيك شغل، رغم اي تقنية تظهر اي شيء. لان حتى اكو هواية تقنيات ظاهرة، بس اللمسة الحية مو مثل اي التقنيات مثلا 3D غيرها.
1: صح.
0: لان بها روحية معينة، ومو الاعمال رخيصة مثل مثلا اللي تطلع بمصانع جاهزة او شيء. اكيد لمسة الانسان يعني هي الاساس، وانت تقود الذكاء الاصطناعي مو هو يقودك. يعني انا اذا انطي وهو ده يجاوبني من يصير بالعكس. هذا
1: هي هاي النقطه. لازم حاجة. انه انت مثل ما قلت ما تكون انه انت تتبع التقنيه، بل وانما فقط تستغلها انه تاخذ افكار ممكن نوعا ما منها
0: يعني تطور افكار
1: وتستخدمها جيد. اذا نينوس ايضا عندك اليوم، هل ضروري انه يعني ندرس هذا الفن مو بس في المعاهد ولا في الكليات، بل أيضا في المدارس؟ خلينا نقول حتى أنا أشوف الابتدائية والمتوسطة، لأنه أشوف اليوم يعني يمكن حتى بكتب التواريخ ما دي تنذكر يعني بإسهاب أو بتفاصيل كل الحضارات العريقة اللي كان عندنا ونوع المنحوتات. أنت تعرف اليوم المنحوتات اللي موجودة مثل عندك آثار بابل ومال نمرود وغيرها، يعني يمكن هي كل صورة كانت منحوتة لها فالتعبير معين، لها فتسبب يعني وجود الأسد الرموع غيرها. هذه كانت رموز هم يستخدموها في تلك الحضارة وتعني شيئا معين. هل ممكن أنه يكون تخصيص كتيبات صغيرة عن مثلا هاي الرسومات ماذا تعني، أو تدرس في المعاهد، تدرس في المدارس، حتى تبقى هاي الخالدة في ذاكرة الأجيال أنه تنقلها بأمان إلى الأجيال القادمة؟
0: الحقيقة يعني مفروض المناهج من الطفولة يعلمون شنو حضارتهم، يعني خاصة مرحلة الابتدائية. احنا من يا حضارة متسلسلين، من يا يعني قبل 6000 سنة منه كان قبلنا. فأكيد يجب للحكومة أو أي جهات معنية، حتى المؤسسات الكنسية أو أي مؤسسة كانت، أن تنطي وعي خاصة الأبناء شعبنا، لأن احنا بصراحة في حالة مع الأسف أقولها اندثار. فلازم إنه نعرف شنو أصلنا، شنو أصول حضارتنا. وأنا أشوف مناهج التاريخ يجب الاهتمام بهاي التفاصيل أكثر من التفاصيل التاريخية الأخرى.
1: صح.
0: يعني خاصة الحضارة الآشورية، السومرية، البابلية، يمتى بدأت، يمتى سقطت هاي الحضارة، وشنو ناسها الأصليين، من أجل العراق. وأكو هواي يعني اعترافات موجودة حاليا، إنه نشوف الناس صريحين يعرفون هويتهم، حتى إذا مو من داخل مثلا مكوننا الكنداني السرياني الآشوري. نشوف أكو تصريحات، يعني أكون سعيد من أشوف هيجي تصريحات.
1: حلو جميل جدا نينوس. عدل حضارتنا، حضارة بلاد وادي الرافدين اللي أكيد أنت تأثرت بيها ومن خلال منحوتاتك اللي إحنا بنشوفها بالحضارات الغربية، منو أكثر حضارة لفتت انتباهك من ناحية المنحوتات أو تحب منحوتاتها؟
0: أكيد الأغريق.
1: الأغريق
0: إيه، لأن يعني يدرسون الإنسان، يدورون نسب مثالية، يدورون جمالية بالأعمال. يعني من كل شخص كانوا يأخذون مثلا العضلة المناسبة، الشكل المناسب للجسم، للرأس، يريدون يوصلون المثالية المطلقة. لأن هم ما كانوا ملتزمين أيضا بوقت، مو ماذا يرضون مثلا ملك معين، ماذا يرضون شخص معين، فهم أبدعوا بهذا المجال. وأيضا إيطاليا تماثيل عظيمة، حضارة مصر قبل كم شهر زرتها شيء فظيع، خاصة بالمذهبات
1: والأهرامات
0: أكيد واحد مو بس يعني لازم يفكر بحضارته، يشوف الحضارات الأخرى شلون كان، شلون كان تطورها، بس لكن أشوف إنه إحنا عندنا خصوصية أيضا لازم بس يعني نهتم بيها، نهتم بهاي الآثار، لأن هي ممكن تكون مصدر أساسي للسياحة والآثار، ويجون سواح أجانب تكون بشكل مرتب. شفت مصر يعني دخوليات مو هينة، يعني فتنا للمتحف الكبير كل شخص دفع $40
1: صح.
0: والمتحف كان متروس يعني بشكل فظيع بسواح أجانب احنا يعني بصراحة ما عدنا ذاك
1: للأسف.
0: يعني متاحفنا اللي شفت يعني منهم موشي بالنسبة لحضارة مصر، مو تقليلا بآثارنا أو شيء، بس يعني مفروض الجهات الحكومية تراعي هاي، يعني تسوي متحف كبير، لأن آثارنا احنا متوزعة بكل أنحاء العالم، بس احنا مع الأسف يعني ما مهتمين ذاك الاهتمام مثلهم. ولو المتحف العراقي الجميل يعني فتت وشفته، بس يعني ما يجي بقسم من المتحف المصري الكبير.
1: بالضبط، هو هذا اللي يحس في قلب الواحد يعني. أنا أيضا زرت مرقد نبينا إبراهيم وزرت الآثار، وهاي على قولتك يعني واحد يحس في قلبه اليوم أنه تشوف برغم أنه أكو سواح، ولكن ماكو ذاك الاهتمام بالأشياء الأخرى، الكماليات الأخرى، إذا مغاسل صح. إذا حمامات عمومية، حتى المفروض يكون أكو مثلا هناك بعض المتنزهات الصغيرة ومقاعد للناس أنه تقعد استراحة تقدر تستثمرها، يعني أنت لصالح البلد تدير لك أكيد. أموال
0: على فكرة إحنا مو بلد فقير يعني.
1: بالضبط يعني
0: مصر هم معتمدين اعتمادهم شبه كامل على قناة السويس والسياحة الآثارية.
1: بالضبط.
0: بالأهرامات وعي تطلع ميزانية عبالك عندهم من بوب نفط.
1: لا يعني أنا شفت بصراحة للأمانة إنه هذا الاهتمام عندهم بالآثار والمرافقين، والحلو إنه يتكلمون جميع اللغات نينوس، يعني من تجيب وفد توديه الفد متحف، وهاي شوفوا ينطقون بأكثر من لغة والإقبال عليها كثير. أتمنى فعلا إنه يوصل صوتك وصوتنا إلى الجهات المعنية في الحكومة العراقية اليوم، تقدر تستغل هاي الإمكانيات الجميلة وهاي الحضارة الرائعة اللي عندنا، هم تكون هي مدخل للبلد يعني كوارد إلها، في نفس الوقت إنه أنت تعيد تحيي هاي الآثار الحلوة وهذا التاريخ العريق اللي أنت عندك، اللي هو يمكن قبل كثير من الحضارات أقدم من حضارات أخرى، ولكن للأسف إحنا
0: 5000 سنة.
1: بالضبط. نتمنى إن شاء الله يا رب يكون أكو اهتمام من هاي الناحية. نينوس إحنا همين راح نروح في فاصل صغير نسولف شوية وبعدين نرجع نكمل، تمام؟

0: عشتيدك المخرج اولا على هاي الاغنيه الحلوه صارت ترند شيرين. وننتقل الى نينوس مره اخرى. نينوس، كم يحتاج العمل النحتي من وقت وجهد عاده؟
1: هو حسب حجم المنحوت بالاساس يعتمد الوقت. مثلا اذا متر حسب تفاصيلها ممكن تاخذ قرابه نصف شهر الى شهر. يعني بهاي المستويات، يعني كنحت حالي بالطين. اذا منحوته مثلا مشروع ضخم 3-4 أمتار ياخذ لك من 2 إلى 3 شهور. اذا جداريات مثل ما محمد غني حكمت، او خلينا نقول جداريه تحرير الموجوده ببغداد، اي ممكن تاخذ سنوات من العمل. لكن بالتقنيات الموجودة حاليا أعتقد الوقت صار يعني مختصر أكثر. صح. صار الوصول أسهل. الوقت يختلف من الخامة الموجودة وأيضا من الحجم. أهم ناحية هي ناحية الحجم، وأصعب شيء هو بناء الفكرة. الفكرة إذا تبنيها بعدين التنفيذ تسوي مصغر تكبر براحتك. صح. الوقت يعني أكو فنانين حاليا أصلا يشتغلون ماكيتات، ينطون الجهات معينة وتسويهم العمل ما يتعبون. هم اللي صار عندهم هوية فنية.
0: أوكي، من الأكثر فنان تشكيلي متأثر أنت بيه نينوس تحب أعماله؟ فنان عراقي وعالمي؟
1: الفنانين العراقيين أكيد جواد سليم، خاصة نصب ساحة التحرير، محمد غني حكمة، صالح القرغولي، وأيضا الوالدي من الفنانين البارزين بالعراق أستاذ ثابت أكيد،
0: كل التحايا وتوفيق أكيد،
1: أحمد البحراني من الفنانين المهمين أكيد، ودائما على تواصل معنا ويشجعنا.
0: حلو.
1: وأيضا دكتور إيهاب أحمد أشوفه أيضا نحات ممتاز. لكن الفنانين الحقيقيين شوية فرصهم صعبة، لأن شوية اشوف انه مزاجيا نوعا ما، اذا مو شغل يعجبهم او السعر يعجبهم ما يشتغلون، وهذا ايضا حق من حقوقهم.
0: اكيد اكيد، لانه هذا
1: يعني خبرته مثلا مال 30 40 سنه يجي يشتغل شيء رخيص او
0: ما يقبل على نفسه. صار عنده هاي الغيره.
1: دائما الفنانين الحقيقيين يعني انتاجاتهم قليله نوعا ما، مو الكل اكيد، اكو فنان يجيهم فرص بس. صح. بشكل واقع يعني ان ظروف البلد هي شيء، يعني اذا عندك مثلا جهه تدعمك، جهه سياسيه او غير جهات توصل.
0: أكيد
1: وخاصه
0: أكيد.
1: اذا تكون فنان حقيقي.
0: بالضبط.
1: يعني الفنانين اكو فنانين حقيقيين ما يوصل صوتهم ربع الفنان اللي يعني مثلا ما عنده نص امكانيه يوصل اسرع، لان عنده جهات وراه.
0: صح. صح.
1: بس يصير واقع حال.
0: بالضبط، هاي أكيد هم موجودة اللي هي الطبقية والعلاقات
1: وإلها تأثير يعني أكيد. الحقيقة 100% فايدة كل المجالات، ومنهم مجالنا الفن.
0: ولكن أنا أقول شوف نينوس، برغم من هذا الفنان الحقيقي اللي ممكن راح يثبت نفسه في الأرض إلا ما يجي يوم يأخذ طبعا الفرصة اللي يستحقها. إحنا إن شاء الله أكيد ولا فنان حقيقي، يعني أتمنى أنه كل إنسان عنده إبداع وعنده نجاح ما يعتمد على شخص أنه يساعده ويصعد. إن شاء الله هو أكيد بكتافه وبذكاء وبشطارته راح يوصل للعالمية. أيضا سؤال نينوس، أصعب شيء بالنسبة لك يعني إيصال الفكرة، هل هي بالرسم لو بالنحت أصعب؟
1: الأصعب أكيد بالنحت.
0: بالنحت،
1: لأن هو أساس الفكرة وترسمها بمخطط بسيط ثنائي الأبعاد، بعدين تجي تجسدها على شكل ثلاثي الأبعاد. فالتجسيد صعب، لأن التجسيد يحتاج لأول شيء فكرة، نسب تعرف بالنسب بشكل مضبوط، وأيضا مادة الشيء العامل الأهم الحقيقة بالأعمال النحتية. صح. الضخمة المادة تلعب دور كبير، حتى نصب لازم بس جهات حكومية تتبناها، لأن مبالغ ضخمة خاصة بعمال البرونز، لأن مبالغ يعني ما يتصورها الشخص يعني اللي ما عنده اطلاع على الفن.
0: طيب إذا نينوس، بالنسبة إلى موهبة النحت، أكو ناس يعني هو من ينولد عنده موهبة من الله، إذا كان رسم إذا كان نحت، لكن برأيك هل هي الموهبة ممكن أنه تكون كافية انه تخلي الشخص يبدع في العمل، لو لازم انه يكون وياها خلينا نقول تكملة اكاديمية؟
1: بالحقيقة انا اشوف كل طفل هو فنان صغير.
0: صح.
1: لكن شنو اللي يميز طفل عن طفل؟ هو الاستمرار. يعني تشوف مثلا انا من كنت طفل اشوف كل الاطفال يرسمون نفس المستوى نفس الوجوه، عندك تحرر بالقلم من تجي ترسم ما تخاف. احنا المشكلة اشقد ما نكبر يزيد الخوف فينا، تتقيد مثلا بالشكل، تتقيد باللون، تتقيد غير تفاصيل. لازم من توصل مرحلة انك طفل من تكبر، هاي مرحلة يعني انت صرت فنان ناضج يعني اكيد يعني وياك امكانية، مو فقط يعني هيك تجي ترسم مثل الاطفال. ف يعني اكيد الفن يحتاج له خاصة الاستمرار، الاستمرار ضروري في عالم الفن بأي عالم من العوالم، الهندسة يعني من تستمر يصير عندك إبداع، يصير عندك فكر.
0: أوكي حلو. إذا الناس طيب أيضا منحوتات الشخصية، يعني مثلا خلينا نقول يوم إجا شخص يقول لك إنه أنا أريد تسوي لي مثلا فد لوحة إلية للوجه، يعني مثلا أكو تجي لوحات مجسمة صح. صغيرة مو تمثال كبير، أنتوا تسوونهم هيك شيء أعمال مثلا الأشخاص وجوه مثلا أو فد خلينا نقول شيء معين يجيب لك يقول أريد نفسه تسوني جوال.
1: الحقيقة أنا أشتغل كثير من هاي الطلبات الشخصية خاصة كنحت، مو رسم، رسم قليل ما أميل على البورتريهات وهاي التفاصيل. لكن النحت يعني مشتغل كثير من الأشخاص وخاصة شخصيات سياسية، بس أنا قليل النشر بهاي التفاصيل لأن يعني ما أريد ما أنحسب على جهة معينة أو شيء، وأنا بالفعل مو يعني ما يعني
0: أنت مستقل،
1: مستقل يعني فنان مستقل، أريد أعيش يعني حياتي بأريحية ما أنتميها. يعني حاليا بالفكر الموجود عندي أنه يعني اللي أشوفه يشتغل صح أكيد أنا معه، لكن ما عندي حاليا فكرة أنتمي لجهة أو شيء.
0: جميل جميل، الحرية هي جميلة، وأنه يكون الشخص على شخصيته وكيانه واستقلاليته أعتقد هي هاي بحد ذاتها جدا عظيمة، جميلة جدا فعلا. الحرية ماكو أجمل منها. طيب إذا نينوس، هل ممكن أنه الفن يحفظ ذاكرة الشعوب؟
1: أكيد يحفظها، يعني خاصة إحنا شون وثقنا حضارة، وثقوا أجدادنا أقصد حضارة بلاد ما بين النهرين من المنحوتات اللي وصلتنا، شون كانت حياتهم اليومية، شون كانت حياة الجنود، حياة الملوك، حياة كافة أبناء المجتمع، فوثقوها من خلال هاي الجداريات وهاي الأعمال، شون كانوا يصيدون شو. يعني أكيد كل مرحلة عندها يعني أمور لتوثيقها. إحنا الفن وثقنا حضارتنا، حاليا عندنا نوثق بالفن بالكتب وكم مصادر نوثقها ب، يعني كل مرحلة لها أهميتها، لكن الفن هو يرسخ أفكار الشعوب، يرسخ مثلا القوانين، يرسخ هواية تفاصيل. قبل كان الفن اعتماده بعد أكثر، يعني كان يعني يحتاج لها فنية من تكتب نص، تكتب شيء
0: مسلات حمورابي ونبوخذ نصر وغيرها، هاي كلها كانت من القوانين اللي بقت لها. اليوم مثل ما أنت قلت راسخة في الذاكرة، وما شاء الله يوم عن يوم ده نكتشف في كل محافظات العراق الحبيبة،
1: كل شبر من العراق
0: يعني تخيل في النجف الأشراف،
1: لازم نشيل العراق ونرجع للماضي
0: بالضبط. يعني يكتشفون أنه أكو كنائس قديمة تحت وآثار كثيرة، يعني برغم من تغيير المعالم واستخدامها يعني بغير أشكال، ولكن ده تطفو على السطح هاي الآثار الحلوة اللي أتمنى أنه يكون أكو بحث عنها أكثر دقة طبعا، والاهتمام بها بشكل أكبر. نينوس مثلا إذا أنت اكتشفت فد موهبة عن طفل، شو ممكن أنه تشجع يستمر بها؟
1: أنا قلت لك كل
0: أطفال والأهالي بالأخص والأهالي يعني شون ننصحهم هاليوم؟ أكو ناس يعني نكون واقعيين، كثير من الأهالي يمكن خلينا نقول حتى بالأجيال السابقة جزء أكثر من هسة، من يشوف الطفل ويسمع أنا بدي أروح صير مهندس دكتور، يعني من شوف يوصل إلى موضوع الفن كأنه ما يستهين به، كأنه شنو يعني الفن؟ رسم مش راح يوكلك خبز، الفن شي يسوي لك إذا كان تمثيل، إذا كان نحت، بكل أنواع الفن. شفت للأسف أنه ما كان أكو قبل ذاك الاهتمام به، لكن الآن دا أشوف أكو العكس، فشون إحنا نشجع الأهالي بهيك حال أنه جزء من هذا الطفل يخلق فنان؟
1: طبعا هو قلت لك يعني الأهل لهم دور أساسي في تنمية قدرات الطفل سواء بالفن أو بالدراسة أو بأي مجال. يعني نصيحتي لأي واحد عنده موهبة، يعني خاصة الشباب المقبلين بالعمر، إنه الفشل وارد، بداية لازم يعني تقبل أي فشل يصير، أي نقبة، لكن الاستمرار هو الأهم. إذا ما تستمر بشغلك سواء كنت يعني حتى إذا توصل لمرحلة الاحتراف يعني ما راح تقدم الشيء الجديد، لأن يعني لازم تواكب كل التقنيات مثل ما قلت الذكاء الاصطناعي، الأجهزة اللي تظهر يعني بشكل مستمر، لازم تطور عملك. لأن الدنيا كل السريعة صار كل سنة تنصدم بشيء يعني مرات أقول يابا وين كنت من أشوف هاي التقنيات من وين يعني يعني كنا نشوف مثلا تماثيل يعني يعني صينيين مسويهم أثاري هم طابعيها وجايبيها ماضية من صور أو هاي بشكل سهل يعني يعني كنت أتعجب إذا أقولها هي ما بها ذيك الروح هي اللي إحنا من نشتغلها
0: يعني تقدر تستشعر أنه ياهو هو الفيك
1: بين أكيد فيعني الاستمرار بأي مجال هو أساس النجاح.
0: حلو كلمة تختصر النحت بيها
1: النحت يعني تنفصل بي عن العالم يعني تعيش مع العمل.
0: حلو شغل موسيقى عادة ويا أثناء ما تعمل لو تحب أنه تكون المكان هادئ وما حد ماكو يشوش عليك وتركز يجيب
1: أنا بصراحة مو ما أتحسس كلش من هاي السالفة بالعكس مرات يكون مثلا صديقي بجنبي أستمتع من يكون موجود من أجي أشتغل بس مرات يحتاج لك أن تكون بوحدك بانفراد من تشتغل على ما تطلع الإنتاج الحقيقي للعمل خاصة باللمسات يعني اللي تكون أساسية بالعمل.
0: إيش تتمنى مستقبلا نينوس عندك ببالك مثلا فد مشروع معين تتمنى أنه أنت تديره أو يكون عندك فد فكرة معينة تحب أنه أنت أنه تصير على أرض الواقع إذا كانت بطريقة خاصة لك عايدة لك أو لفائدة المجتمع خصوصا في موضوع النحت؟
1: الحقيقة أنا قلت مجتمعاتنا تحتاج للتوثيق أكثر من الفن خاصة توثيق مثلا إحنا من الزي التراثي توثيق أنا عندي فكرة أنه يعني نوثق خاصة بشعوبنا الكلدان السريان الأشوريين نوثق طريقة لبسنا تقاليدنا متاحف أو كل مدينة نخلي مثلا رمز لهاي المدينة أنه على بد لا تندثر هاي العادات وهاي الأفكار مثلا أكو مدن مع الأسف أشوف أنه أغلبية أهلها هاجروا لازم نخلي مثلا بصمة إن الناس اللي يجون يعرفون شنو أصل هاي المدينة.
0: جيد واستخدام اللغة السريانية أيضا ضروري تشوف نينوس أنه ممكن أنه واحد يسوي شوي يبدي يسوي منحوتات باللغة السريانية مثلا لوحات تكتب باللغة السريانية أكو شيء دا تصير أكو قطع مثلا سوون
1: أكو كثير من الخطاطين إحنا ببغداد أغلب المناطق اللي عايشين بها مجتمعاتنا تسوي خط وتسوي حتى تقدر تدخل منحوتات بال يعني باللغة السريانية يعني شفت بأمريكا يعني يعني كاتبين شلامة باللغة السريانية بشكل برونزي أتوقع بكاليفورنيا بسان دييغو أو هيك شيء سان خوسي عفوا
0: أي يعني متروسة ما شاء الله عراقيين
1: فيعني مهتمين بها هناك وشفت إنه أكو اهتمام يعني جاليتنا خاصة أولادهم يعلمون اللغة لأن هناك صعبة تحافظ عليها يعني مثل ما إحنا دخلت اللغة بمجتمعاتنا خاصة إحنا أقول مجتمع بغداد وبرطلة وكرمليس اللي قريبين حوالينا العرب ودخلت اللغة العربية بقوة إلى مصطلحاتنا مثلا إحنا كثير من الشباب إحنا كلنا نقول لبن خلوة ناسين شنو خلوة يعني هاي أبسط شيء يعني صار نعرف شنو خلوة بس شنو انه صارت مثل عاده يمنا اشقد ما نتخالط بس لازم واحد يحافظ اشقد ما تصعد للشمال مثلا اهل الجبل وهاي شوف اللغه اكثر بيور
0: بالضبط.
1: اكثر صفاء هنا بعنكاوة فايته مصطلحات كر يعني كرديه مثلا باللغه بامريكا كلها
0: تتاثر بكل الحضاره
1: كلها ناسين
0: صح.
1: يعني
0: صح.
1: كثير من المصطلحات بسبب يعني انه عايشين بهالمجتمعات فلكن لازم اشوف الكنيسه لها دور مهم انه تنطي القداديس باللغه السريانيه
0: صح.
1: ويعني تنطي هاي الثقافه مو فقط يجون الناس مستمعين
0: بالضبط بالضبط اني ايضا اشد على ايدك في هذا الموضوع لانه يعني الحفاظ على اللغه هو حق كفيل يعني وبالاخص لغتنا يعني لغتنا هي اللغة الأصلية لغة الأم العريقة اللي من خلالها يعني هي أصلا الشعوب الأخرى يعني يعني اتضحت ونضحت من عندها فأتمنى إن شاء الله يا ربي فعلا كل ما أنت تتمنى أنه يتحقق وخصوصا إحنا في بلد لا يستهان به بهذه الحضارات وهذا الإرث الموجود إن شاء الله أكيد يكون أكو اهتمام أكثر به. كلمة أخيرة نينوس تحب توجهها من خلال عنكاوة راديو؟
1: أشكر المستمعين عنكاوة راديو استمعوا لقائنا شكر خاص لك الكادر الموجود ويعني أتمنى الخير لمدينة عنكاوة خاصة أنه عشت بها ثلاث سنوات كانت يعني غيرت مجرى حياتي الحقيقة أنه طلع اسمي من هذا المكان فرص أكيد أكو. يعني أنا رسالتي العنكاوة، رسالتي لمجتمعاتنا يعني سوراية بين قوسين، إنه يعني نحاول نحافظ على وجودنا، نحافظ على يعني هويتنا اللغوية، لغتنا يعني بتقاليدنا يعني الجميلة. فأكيد هاي هوية للحفاظ على وجودنا في هاي الأرض، أرض الآباء والأجداد. فالوجود هي رسالتي من الناس اللي دي يسمعوني، إنه نحافظ يعني أشقد ما نقدر على وجودنا بهاي الأرض.
0: أكيد، وإحنا بدورنا بصراحة كعنكاوة راديو نتمنى لك كل التوفيق. أنا سعيدة كنت اليوم باللقاء وياك، وبالعكس هذا فخر إن اليوم إحنا نشوف أبناء أحد أبناء شعبنا الكلداني سرياني الآشوري دا يبدع ودا يحافظ على الإرث الحضاري. وهذا الفن بحد ذاته هو بقدر ما هو يحتاج إلى جهد وصعب ودقيق، ولكن بنفس الوقت بحب بعطاء، بمثل ما أنت قلت إنه أنت راح تخلي اليوم حضارتك حية، يعني تاريخك حي يبقى ما راح يموت، لأنه إحنا مثل ما قلت أنت ممكن الكتب قد تندثر يصير بيها شيء تتعرض مع الوقت إلى أنه تتشقق أو تروح، ولكن النحت والتراث يبقى هو هو، يعني ينقل تاريخك عبر آلاف السنين. فإن شاء الله يا ربي تحياتي جدا لك، وتحياتنا للوالد أيضا، وإن شاء الله يا ربي دائما نسمع عنكم بالأفضل، والموفقية لك، وهاي الورشة تكبر وتكبر. وإحنا نطلب أيضا منا بدورنا، نطلب من عندكم أنه ترجعون تسوون دورات، لأنه صدقني كثير أكو يمكن اليوم يحبون هذا الفن، ولكن ماكو ذيك الأماكن اللي يقدرون أنه يتعلمون بها. فإن شاء الله يصير عندكم المجال الكافي أنه تفتحون ورشة تعليمية حتى إحنا نحافظ على هذا الأرث الأصيل. فشكرا جزيلا حضرتك، وأتمنى لك كل التوفيق. شكرا جزيلا.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: في اعجبك؟ باخد رقمك هلا وبعدين قلبك. لكي قديه بعد بدنا لنصير سوا؟ حبك.
1: بساعدك بشي؟
2: اه

0: نصيف
1: ميا
0: سوري على الكركبة سوري على الكركبة بتروحي على السيناء؟
1: بروح حلو رفين

بتخارد شو تبتاد بيش مرقى ريشانة بارزاني بيش مرقى علا يدرغى دخو ثاري بيذدين عرقايا مكلي بمبصرتد اسري بأما من بثقيد ما ليتد تليفوني موبلاني وخشوت بمدآفة لا قانوناي نقلاني ثد نفطة كوريتا تيم نيتا عورت بمع براد هورمز زهار مشخلبي بإيكن واثا بيشي قوم شريت كلب شريه بكركوك خيل واثا إيرانايا قزمان كل صفخ تخثت بيش ملهوتا قراوة بايد تخومي دبنيثا بوتين الصورة روسيا وصين مطيت الشوية لامث هوياني أكسيوس لامث قدمانوثا بسواده وصفقت إيران بمفخد هالين يوماثا.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: بيتنا
1: يا اخي. تشمليز مان
2: يلا جلد جلد اخي تخلصخ لهم
3: زيناشز بربيو بربياتي
2: واو كما شدانه.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

بتخارد شوتبتا دي بيشمرقا ريشانا بارزاني بيشمرقا علا يدرغا دخو ثاري بيذدين عرقايا مكلي بمبصرت اسري بأما من بثقيد ما ليت دي تليفوني موبلاني وخشوت بمدآثة لا قانوناي نقلاني ثد نفطة كوريتا تيمنيتا عورت بمع براد هورمز زهار مشخلبي بإكنواثة بيشي قوم شرية كلب شرية بكركوك خيلواثة إيرانية قزمان كل صفخ تخثت بيش ملهوتا قراوة بايد تخومي دبنيثا بوتين الصورة روسيا وصين مطيت الشوية لامث هوياني أكسيوس لامث قدمانوثا بسوادي وصفخت إيران بمفخد هالين يوماثا.

0: FM Ankawa.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: سامر دديزة
1: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية.
3: حابة بس تحدثني شوية على موضوع النحت. برأيك اليوم الطلب من قبل الناس على المنحوتات أي نوع هو أكثر طلباً؟
4: نعم، أنا خلي أقول أول شيء من خلفيتي، أنا كمهندس معماري درسنا النحت، وأنا من صغري هاوي للنحت ومنحوتات، وكنت دائما أحب أتفرج وأتعلم، ووالدي كان يشجعني. قبل كان طبعا حسب الدراسات اللي ندرسها كانت الناس تستهوي النحت المفصل البي ديتيلز الدقيق. هسه الناس قامت تتجه أكثر شيء للمنحوتات التجريدية، قامت تحب تخليها في بيتها، واللي هي مثلا تكون الخطوط مالتها بسيطة، تفاصيلها بسيطة، لكن تنطي إيحاءات تجريدية بها أكثر من معنى. الناس قامت هسه تستهويها، حتى هذا الشيء فات بالأثاث، بالفازات، بالديكورات، اللي كلها شيء يشمل النحت يعني. فأنا برأيي الناس قامت تروح أكثر شيء تميل لهذا النوع من المنحوتات يعني.
3: طيب برأيك في الشرق الأوسط يعني بشكل خاص، هل أكو تشوف ذاك الاهتمام بفن النحت كما هو معروف تعرف في الدول الغربية عامة، وفي الدول الأوروبية مثل عندك اليونان وغيرها اللي كانت، أو إيطاليا، يعني المناطق اللي معروفة كان بها منحوتات جميلة جدا، هل أكو أيضا اهتمام بهذا النوع من الفنون هنا بالعراق خصوصا؟
4: نعم أكيد، بس هسه يعني هذا الفن انحصر بطبقة معينة بالمجتمع، واللي هم الطبقة خلينا نقول الأرستقراطية أو الطبقة العالية، اللي قامت يعني تدور هذا الشيء لغرض الديكور، لغرض أنه واحد يشوف شيء للثاني يعني. ما بقى هذا الشيء مثل قبل أنه كهواية، قدر ما أنه بقى فتشي أنه واحد يخلي هالعناصر في بيته لغرض الديكور والتجميل. فأنا أشوف هذا الشيء صار مثل فتشي لكجري أو فتشي فخامة للطبقة معينة من الناس يعني. الناس اللي أشوف البقية صار عندهم اهتمامات بغير نواحي يعني.
3: شكرا جزيلا،
4: الله يخليك، مع السلامة.
3: طبعا بما أن حضرتك فنان تشكيلي، فحب اليوم أخذ رأيك في موضوع النحت. تعرف أن النحت هو أحد أهم أنواع الفنون الجميلة اللي حال الفنون الأخرى، ولكن لها أكيد خصائص معينة ولها مواد معينة ممكن أنه شخص يستخدمها. ولكن بشكل عام إذا نتكلم عن الفن، هل برأيك أستاذ أنه تشوف أن الفن ممكن أنه يغير من نمطية المجتمع، من أفكار المجتمع، ممكن أن يكون له تأثير بشكل عام على حضارة المجتمع وثقافته؟
5: هي أكيد طبعا، والأصل الإنسان حتى العصر الحجري كان نحت، مو رسم، نحت أكثر شيء يهتمون، بس هو الرسم أساس للنحاتين. طبعا إحنا كدراسة درسنا نحت عن طريق أول شيء أوتلاين مثلا، لأن رسم تحتاج إلى رسم قلم، ونرجع للحضارة. الحضارة كلها آثار، شلون عرفنا الحضارة أصلا؟ هي دليل الحضارة وجودها قبل 5000 أو 7000 سنة قبل التاريخ، هاي النحت أكيد هو اللي يبقى، مو اللوحة، اللوحة يعني تروح، بس النحت على الطين، على الخشب، على الحجر، على الصخر يعني. هاي
3: رأيك النحت ممكن أنه يترك أثر في الحضارة أكثر حتى من الكتب؟
5: أكثر لأنه تعالي الفرعونية، الحضارة وادي رافدين كليتها نحت، واللي بقت يعني منها أكيد أكو رسم، أكيد أكو، بس قد يكون مو ألواح وكذا، لكن النحت هو الأساس الحضارات كلها والثقافة مالتها. نحن تعلمنا قلقامش، نحن تعلمنا مثلا الأكادية والآشورية كلها عن طريق التماثيل دليل.
3: طيب أستاذ، إذا مثلا شفت أنت طفل أو شاب ممكن أنه عنده فد لمسة فنية معينة، ولكن هو مثلا خلينا نقول ما يعرف شلون يبدي بدايته، شلون ممكن أنه نشجع الطفل خلينا نقول بالبداية، وبعدين ثم الشاب على أنه يواظب في هذا العمل في حال أنه هو ما عنده الأدوات اللازمة؟ وكون أنت شوف ما شاء الله أنت عندك ورشة كلش حلوة، ورشة الرسم هي، ولكن كيف ممكن أيضا نشجع الشباب أو الأطفال إذا في حال عنده موهبة أخرى كالنحت أنه يستمر في هذه الموهبة؟
5: إحنا كالبشر نقول عندنا مواهب متعددة. أكو قسم يطلع رياضي هو طفل، بس إحنا كنا أنا خريج فنون جميلة وأدرس، كنت أدرس لحد طلعت تقاعد طبعا، أدرس مدارس متوسطة أول. فالابتدائية مثلا أهم مرحلة هي نكتشف موهبة الطفل، وهاي أمانة طبعا عندنا أنا كاختصاص سيكولوجيتهم، حركاتهم، انتمائهم مثلا أو ميولهم، هذه كلش مهمة. قسم يطلع رياضيات، قسم يطلع لعدي بالرياضة جسمه، وهذا تعال حول رأسا نهتم بنستفيد منه. وقسم طبعا احنا كاختصاصيين رسامين نشوف باو على الاوتلاين مالهم، باو على الهاي على الخيال مالهم. طبعا هو الفن شنو؟ الفن كل خيال من فكر ونشاط ايد وفكر يطلع حول رأسا نهتم بنستفيد منه. وقسم طبعا احنا كاختصاصيين رسامين نشوف باو على الاوتلاين مالهم، باو على الهاي على الخيال مالهم. طبعا هو الفن شنو؟ الفن كل خيال من فكر ونشاط ايد وفكر يرتبط بيها وتنمي.

0: والتصميم. احنا مثلا انت ملابسك اللي لابسها منو سوى لك اياها؟ هاي العماره منو سواها غيره؟ هو شلون ترسم عماره؟ خريطه الخياط من تروح راسم لك بدله او قميص او جنطه او شيء يريد يسويها، يوديها الخياط يخيط لها على نفس الشكل. اذا هو بدينا احنا بالقلم اي، فهذا يعني حتى يفتهم الطالب شنو انت، حتى التصميم لبسك قاعدتك الى علاقه طبعا بالذوق هاي.
1: انه قلت حضرتك نقطه مهمه، انه للاسف اكو لحد اليوم الناس ما تقتنع بانه الفن هو الذي ذيك الاهميه.
0: هذه نعاني منها مشكله، واحنا قلت لك ان شاء الله امانه هي يعني. انا من اشتغلت بالتعليم كل الطلاب يعرفوني ويحبوني الحمد لله، من حتى التقيت ذاك اليوم بنيه قالت لي شايفتك استاذ ما اعرف وين، ذكرتني قلت لها قالت انت طالب عندك، فشوف فرحت بالعكس يعني. يقولها تقول لي بعد ليه هسه تذكر شلون كنت تدرسنا شلون، عندي رسومات عندي كذا يعني. فاكو فنانين طلعوا عندنا يعني حاتين كبار، مثل عندنا احد الفنانين اللي سوى الجندي المجهول يقول انا كنت طفل بالابتدائي اكتشفني المعلم قال لي انت حصير فنان خلاص. فيقول من ذاك يوم شوف هاي، بينما لما وصى اهلي قال لهم لو هذا رباكم اهتموا بي بالرسم يعني موهوب، فصار نحات كبير.
1: اذا نشوفها اليوم ايضا من واجب الاهل انه يكون امانه للاهل انه هم يهتمون بالطفل في حال شافوا هاي الموهبه موجوده.
0: هو اكيد 100% احنا ثقافتنا، شوف احنا شلون نبدع، ترى الفن العراقي حتى لحد الان تشكيليا نحكي ناحيه والتشكيل، وهذا ارقى دوله حتى بالمنطقه الشرق الاوسط رقم 1 الشرق الاوسط احنا. فهاي منين جتي؟ اكيد اكو جذور عندنا هي، قلنا على ناحية لما نشوف أشياء مالتنا وهاي حضارات القديمة تطلع عندنا تنتقل جينات ما أقول وراثية إيه. فيعني مهم إنه هن نكتشفها. ليش الطفل أحيانا يطلع هو كسلان مثلا، كسلان مدرسة، بس هو عنده فد صفحة يشتغل بيها غريبة مبدع. وهسه عندي طالبة لو تيجي تشوفيها بعد ما جت طبعا ما أعرف رهيبة، صار درسين تداوم عندي دوختني يعني بدون توجيه، هي بس ما تحكي.
1: إذن أيضا أحيانا سبحان الله يمكن من الفطرة تنشأ، ولكن أيضا تحتاج بعدين إلى التدريب وممكن أكاديمية.
0: شوفي أكو ناس حتى كبار بالعمر يجوني يريدون يتعلموا يقول إحنا نرسم بس ما نعرف إذا نسوي، إذا أكو خط نوجههم عليه. هسا هذا الأطفال اللي عندي مثلا ندرسهم أقول لهم هاي الألوان ترهم لكم، هاي ما ترهم لكم، لأن شنو مثلا ألوان زيتية بها مواد سامة يمكن الاهل ما يعرفون بها، يجوا يقول هذا دليل الوان اخذ اشتغل، ما يصير. احنا هنا نبدي شوي شوي وياهم مرحله مرحله، ما خليه يطفر طفر، نبدي به من فقره فقره، وين وين وين قلم رصاص اصباغ، بعدين اكو اكليريك اكو غير.
1: من اكثر فنان تشكيلي تتاثر بمنحوتاته او تحب يعني منحوتاته اذا كان عالمي او بالعراق؟
0: والله احنا بالعراق عندنا جواد سليم، جواد سليم ما حد الحقه، وعندنا محمد غني حكمة اللي هي كهرمانة، وهذا يعني لا طبعا هذا يعتبر عالمي إيه يعني، هاي الكهرمانة مال كراد اللي بغداد، وعند الشهريار وشهرزاد اللي على ابو ناس، هاي كل تراث وهم سواها وهم بروزن يبقى يعني. اذا
1: كلش سعيدة باللقاء ويا حضرتك وشكرا جزيلا.
0: لا العفو، شكرا شكرا، الله يخليك ان شاء الله يحفظك.
2: اول شيء انا درس كلية فنون جميلة، خريج كلية فنون جميلة قسم رسم وتصوير، بس طبعا ضمن اختصاصاتنا نحن تعلمنا النحت. طبعا النحت هو له طبعا تاريخ عميق من قديما، من وقت ما عرفناه بالحضارة الرومانية والإغريقية، وعن طريق مايكل أنجلو النحات، وترك وراء إرث كتير كبير حضاري فني. هذا شجعني حتى كوني أنا في شرق الأوسط أنه نفتقر من ناحية النحت في طريقة الأكاديمية أو الواقعية. فينا نقول اليوم أنا كباسل وخريج كلية فنون جميلة وخاصة موجود في أربيل، نعرض على أنه نعمل مثل جاليري كبير بس مختص لأمور النحت. طبعا عرضوا علي، انا كنت طبعا متحمس لهذا الشيء، وعرضت عليهم قسم الاطفال، لاني الطفل هو عنده شحنات كتير كبيره من النشاط اللي يفرغ فيها طاقته من ناحيه العجن والتكوين الصلصال، ونعلمه هذا الشيء لان هو مخه يكون صار

0: تماما صافي ليتعلم يتقبل المعلومات. وبنحسن نحن يبقى الطفل احسن ما يتوجه عن طريق الالكترون وطريق الموبايل, نحن نوجهه طريق كيف يعبر عن ذاته ويكتشف هويته, لان كثير في فنانين يعني صغار بيكتشفوا انه هن فنانين رح يصيروا بالمستقبل, في اشخاص بيكتشفوا انه هن عندهم مشاكل نفسيه, في نحن هذا الفن كثير بيساعد الانسان يتخلص من المشاكل النفسيه. بقى النحت هو عباره عن نقل موجات الصراخ والالم والوجع والفرح, وهو كثير شغلات يعني بتساعدنا نحسن نطلع من حال خاصة حال التوتر في المجتمع الحالي اللي عايشين فيه.
1: جميل جدا انه فكرة اليوم انه احنا شلون نقدر نستغل الاطفال اللي خلينا نقول هم يعيشون في وقت واقع الكتروني واقع السوشيال ميديا, انه ينشغلون بافكارهم يبدعون بها وبنفس الوقت مثل ما انت قلت يقدر يشكل شخصيته من خلال
0: لاني نحن هلا عم نعاني من تقمص الشخصية, يعني الطفل ما عاد شوف فيه طفل ولا البنت عم بشوف فيها بنت, عم نشوف تمام كله تقمصات من شخصيات مثلا يوتيوب كيدز تبع الاطفال, هو عم بيعملهم اطفال تبع الميديا. طبعا الطفل عم بحاول يقلده, عم بيسوي كارثه مع الاهالي, عم بيسوي هو شجار مع اهله. طيب ليش ما نحن نكون عندنا تسليط من ناحيه الفن التشكيلي في الوطن العربي ناحيه ال الرسم او النحت او الموسيقى او شيء, هذا كتير بساعد على تفريغ الطاقات, حتى بساعد الاهل انه يخلقوا عندهم ابن سواق حساس راقي, يعني حتى بتحسن تطور علاقات اجتماعية حضارية. ايام حضارة مجتمع نهضت بالفن, بس للأسف نحن بمجتمع بلحق الترندات والملابس والاغراءات الفلوس والجسد, ما بلحق الشيء المضمون, يعني كان يقول نتعلق بالقشور.
1: سعيدة بلقاء حضرتك وشكرا أكيد على الجهود الثمينة اللي أنت تسووها من خلال أنه تنمون الطفل والأجيال بطريقة حضارية ومثقفة تعبر فعلا عن حضاراتنا العريقة الموجودة في الشرق الأوسط, فأتمنى لكم كل التوفيق وتحياتي لك. شكرا جزيلا.
0: أهلا وسهلا, أنا كمان كتير مبسوط أنه بهذا اللقاء اللي صار معك, كونه أنا بمكان موجود فيه غنى حضاري, أكيد ما بننسى أسطورة عشتار طبعا جلجامش, الملحمة سطرت وصارت متداولة بعالمية يعني, وطبعا كمان بحدائق بابل ولا جندي المجهول, يعني كتير يعني من قدم لهلأ عراق دائما عم تقدم اللي إرث كمان من ناحية المنحوتات, شيء كتير عظيم يدرس يعني للأجيال القادمة إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا الحضر.
0: أهلا وسهلا.

في ذكرى انضمامه للبيشمركة، فخامة الرئيس برزاني، البيشمركة أسمى درجات الفخر. القضاء العراقي يلغي استقطاع 20% من بطاقات التعبئة للهواتف النقالة ويعده ضريبة غير قانونية. ناقلة نفط كورية جنوبية عبرت مضيق هرمز. تحذيرات مختلفة حول الوضع الكارثي في مأوى للكلاب السائبة بكركوك. الحرس الثوري يهدد، أي عدوان جديد سيشعل حربا تتجاوز حدود المنطقة. بوتين، علاقات روسيا والصين وصلت لمستوى غير مسبوق. إكسيوس، لا يوجد تقدم بالمفاوضات وضربة إيران خلال أيام.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة، عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

Yarışma. بتخارد شوتبتا دي بيشمرقا ريشانا بارزاني بيشمرقا علا يدرغا دخو ثاري بيذدين عرقايا مكلي بمبصرت اسري بأما من بثقيد ما ليت دي تليفوني موبلاني وخشوت بمدآثة لا قانوناي نقلاني ثد نفطة كورييتا تيم نيتا عورت بمع براد هورمز زهارم شخلبي بإيكن واثا بيشي قوم شرية كلب شرية بكركوب خيل واثا إيرانايا قزمان كل صفخ تخفتا بيش ملهوتا قراوة بايد تخومي دبنيثا بوتين الصورة روسيا وصين مطيت الشوية لامث هوياني أكسيوس لامث قد مانوثا بسواده وصفقت إيران بمفخد هالين يوماثا.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

يبرز قالد عن كاوة التوخ دكثة لك قلبة قالوخ يديقة على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قالد عن كاوة شؤوت الشي بوين شؤوت

إلى جمهور الحبيب في أربيل وعين كاوة. اسمعوا أغنيتي الجديدة بعنوان بوسة على الخد اليسار، طبعا الأغنية حصريا لجمهور الحبيب في أربيل وعين كاوة وعلى إذاعة عين كاوة تردد 97.7. أخوكم الفنان باسم.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة وعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شقوت الشي بوينت شقة.

في ذكرى انضمامه للبيشمركة، فخامة الرئيس بارزاني، البيشمركة أسمى درجات الفخر. القضاء العراقي يلغي استقطاع 20% من بطاقات التعبئة للهواتف النقالة ويعده ضريبة غير قانونية. ناقلة نفط كورية جنوبية عبرت مضيق هرمز. تحذيرات مختلفة حول الوضع الكارثي في مأوى للكلاب السائبة بكركوك. الحرس الثوري يهدد، أي عدوان جديد سيشعل حربا تتجاوز حدود المنطقة. بوتين، علاقات روسيا والصين وصلت لمستوى غير مسبوق. إكسيوس، لا يوجد تقدم بالمفاوضات وضربة إيران خلال أيام.

بتخارد شو تبتاد بيش مرقى ريشانة بارزاني بيش مرقى علا يدرغى دخو ثاري بيذدين عرقايا مكلة بمبصرت اسرب اما من بثقد ما ليتد تليفوني موبلانة وخشوت بمدآثة لا قانوناي نقلاني ثد نفطة كوريتا تيم نيتا عورت بمع براد هورمز زهار مشخلبة بإكنواثة بيشي قوم شرية كلب شرية بكركوك خيلواثة إيرانية قزمان كل صفخ تخفتا بيش ملهوتا قراوة بايد تخومة دبنيثة بوتين الصورة روسيا وصين مطيت الشوية لامث هوياني أكسيوس لامث قد مانوثة بسواده وصبغت إيران بمفخد هالين يوماثا

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوة الشي بوينت شوة.

سبنا الوقت يعدي أوام ما حسبناش اللحظة الجاية ده اسمه كلام

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني.
2: لياس ديراني،
0: ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

وخد عنك وكفرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي وين شو

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

No están buscando amor. No están.

0: شقوتشي بوين شقا.
1: يبرز قالد عن كاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يديقى عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قالد عن كاوة شقوتشي بوين شقا.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7